تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام راديو ارم افام ارم افام. ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

يَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُ

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنوار السبا

0: الشهيرة لمخينيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تكلمنا عن الحب فلا بد أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر الصديق

ماذا كان يعرف عن هذا الدين الجديد؟ ليست القضية قضية معلومات، ولكن القضية قضية حب. هل أنك تحب هذا الدين حقا؟ فستعمل بكل ما أوتيت. إذن أدخل إلى الإسلام يوم إسلامه زبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، كم هذا الصدق، كم كان هذا الإيمان في قلبك يا سيدنا أبو بكر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني في ميزان حسناته كل ما فعله هؤلاء العظام، وهم من الصحابة المبشرين بالجنة. لقب رضي الله عنه بالعتيق، ولقب بالصديق، ولقب بالأتقى وبالأواه. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وحوله 10 من الكفار، هذا يسأله، هذا يجذبه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فلم يحتمل المشهد، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضربوه على وجهه حتى انتفخ، يعني معاش تفر، أنه عينه من أنفه. وأول يعني وداخ طبعا، وأول ما فتح عينيه تصوروا ماذا قال؟ قالش اسقيوني ولا دويوني، لا، قال: ما فعل برسول الله؟ قالوا له: يودي يشرب شريبة، يودي يقول حويجة. قال: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى أرى رسول الله. وحملاه يتهادى، يعني لا يستطيع القيام، بين أمه وأم جميل. وبمجرد أن رأى صاحبه صلى الله عليه وسلم حتى فرح كثيرا، وقال: أدعو لأمي يا رسول الله. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأنزلهما حتى قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. سئل الإمام علي: من أشجع الناس؟ قال: أبو بكر، لأنه دافع عن النبي يوم حاول عقبة بن أبي معيط أن يخنقه، يوم لم يتحرك منا أحد. انظروا إلى الصحابة، إلى صدقهم وإلى محبتهم. يوم كان يعذب بلال ابن رباح لم يرضى، بل اشتراه، رغم أن أمية بن خلف طلب أموالا كثيرة، فدفعها ثم أعتقه لوجه الله. من يفعل مثلك يا أبا بكر؟ حتى أن أبوه أبو قحافة لام عليه، يعني لم يعتق فقط بلال، بل أعتق الكثير من الضعفاء ومن العبيد، وبعد ما ينفق ماله يعتقهم لوجه الله. كذلك قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يوم الهجرة، وما أدراك ما هجرة رسول الله، كان يبكي من شدة الفرح. جند أهل الكل، عائشة، أسماء، يحضروا له في الزاد، ولده عبد الله يأتيه بالأخبار، وعبد الله يمحي في الأثار بشياه حتى الكفار ما يعرفوش الطريق اللي سلكوه في طريق الهجرة. دخلا الغار معا الصاحب وصاحبه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبة أبي بكر بعد أن دخل قبله الغار، وهيأ هذا الغار حتى لا يبقى يعني مكان فيه خطر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مكان واحد فوضع فيه إصبعه فلدغ، ومن شدة الألم كان يتكتم حتى لا يرفع صوته بآه أو أح، حتى لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق من تلك الغفوة التي أراد أن يستريح من طول الطريق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فنزلت تلك الدمعة الحارة من خد سيدنا أبو بكر، يعني من عيني، حتى حس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. أي حب تحمله يا أبا بكر حيث كان؟ وقال فيه المولى سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني من كان مرافقا لهذا النبي العظيم سوى أبي بكر؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا. وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مات هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي المحب لهذا الدين.

0: هذا النبي الذي أنفق ماله كله كم من مرة يوم الاثنين مثل صاحبه ودفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى حسن الختام، عاش محبا لهذا الدين فتوفاه الله وهو يقرأ هذه الآية: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، توفي أبو بكر وهو يقرأها. هذا الرجل العظيم الذي أدخل إلى الإسلام 30 على يديه، 6 منهم من مبشرين بالجنة، أعتق تقريبا 10 بين رجال ونساء خدمة لهذا الدين. يقول ابن الجوزي: ما عرف لأحد في الدنيا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وصاروا صحابة كما أهل سيدنا أبو بكر، يعني تقريبا على الرابع. بوه أبو قحافة صحابي، وأبو بكر صحابي، وابن عبد الرحمن صحابي، وابنه محمد صحابي، كلهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كان أفهم واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن أبا بكر كان رجلا بكاء، يعني يبكي، كان رجلا أسيفا شديد البكاء، كان رجلا منفقا، نعم ينفق على المستضعفين وعلى، سبحان الله، هناك الذي تكلم في أم عائشة كان ينفق عليه، بعد ما تكلم أوقف هذه النفقة، فعاتبه المولى: ولا يأتلي بقرآن، نعم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا الصحابي العظيم كان أفهم عن رسول الله وكان أفهم لله، فأخذ يبكي ويقول: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وقدم الأموال لمصطح الذي تكلم في ابنته وأعطاه المال. أبو بكر الصديق ذلك الذي يرتوي عندما يشرب رسول الله، قدم له يعني شيء من الحليب، فقال وبقيت في التاريخ: كل من تحبه إذا أخذ من يدك شيء فأنت تكون الأسعد لسعادته. فشرب حتى ارتويت، فشرب حتى ارتويت، رضي الله عن أبي بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله من الذين يحبون رسول الله ويحبون أصحابه الكرام. صلوات ربي على النبي الذي علم الناس المحبة وأغدق عليهم فكانوا على قدر ما قدم لهم من المحبة. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرام اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصباحه مع كمال.
2: 7:40 لموجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار لصباحه بتاريخ الجمعة 31 جويلية 2026 الموافق ل 16 صفر 1448 هجري. شروق شمس اليوم كانت في حدود 5:24 دقيقة وغروبها يكون 7:22 في مساكن. كالعادة من توا حتى الـ11 أربع ساعات تبعوا فيهم كل أخبار والمستجدات، فقرات متنوعة تتونسوا بها معنا مع كامل الفريق الحاضر معكم في هذه الحلقة الأخيرة من الموسم. إذن بداية إن شاء الله من الأسبوع القادم من بداية شهر أوت باش تكون معكم زميلتنا منى البيجي في النصف الثاني من البرمجة الصيفية. إذن موسم ثامن إن شاء الله كنا فيه خفيف الظل عليكم، تونستوا معنا وإن شاء الله أكيد باش تكون هذه الحلقة الأخيرة. حاضر معنا سي منير سلامة في الإخراج، خليل يكون معنا في البوان مارشي وهذه أجمل تحيات. كمال زريلي معكم كوتي ميكرو. درجة الحرارة بون فم شوية هكا نسمة، ولكن نقاوة حاليا تقريبا 27 درجة مئوية في مساكن، وإحنا اليوم نوصل اليوم 63 في فصل الصيف. ليامات قاعدة تجري آخر نهار في شهر جويليا، غدوة يبدأ شهر جديد شهر أوت الشهر الأخير في فصل الصيف. كما يقولوا الصيف ضيف ورب إن شاء الله يتموا بالخير وإن شاء الله رب يرزقنا كل خير. نهير جمعة إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، رب يعينكم الناس كل في الخدمة، الناس اللي في ثنية إن شاء الله ثنية زينة، وإن شاء الله رب يرزقنا خير ما في نهار اليوم. ونقولوا إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، رب يكتب لنا فيها السعادة والخير وربي يسعد قلوب الجميع وربي يسر لنا أمورنا كلها، وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. دعيوة خير، دعيوة خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، عم أخي كمال، التاريخ لا يعرف دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أما وأعلى من مكانتها مثل ما جاء به دين الإسلام، دين الرضوان الذي رفع من مكانة الأم في الإسلام وجعل برها من وصول الفضائل. وهذا ما يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سورة ليثبته في أذهان الأبناء وفي نفوسهم. ومن أعظم الأدلة قصة ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أبوك. وفي حديث آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطوف وهو يحمل أمه على ظهره، فقال له: يا رسول الله، هل تراني قد أديت حقها؟ قال: لا والله، بزفرة واحدة، أي زفرة من زفرات الطلق والوضع ونحوها، فأنك لم توفي ولو بوحدة منها. فانظر إلى مقام الأم الذي جعله الإسلام، وانظر إلى أن الإحسان في عشرتها وتوقيرها وخفض الجناح لها وطاعتها في غير المعصية والتماس رضاها في كل أمر حتى في أي أمر قد يخالج صدرك، فهذا يعني لا يجوز إلا ببر تلك الأم. وبالطبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب. وكذلك من عجيب ما جاء به الإسلام أن يعني أمر الأم كان أمر عظيم، وبالطبع أمر ببرها حتى ولو كانت مشركة، فقد كانت السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلة أمها وهي مشركة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وبالطبع هذا أعظم أمر قد يكون في أي دين من الديانات. وأن بر الأم على وجه الخصوص يعني يحيل الإنسان على البركة والسعة في الرزق وطول العمر بإذن الله. وكم من رجل يعني سألناه عن سبب نجاحه إلا وقال: هو أمي، لأني دائما أبرها فيجد النجاح في حياته ويجد التوفيق في كل مسعاه. وكذلك في بر الأم ستر للعيوب ومغفرة للذنوب، وكذلك تعد من أفضل القربات وأفضل الصلة صلة الوالدة. وبر الوالدة طريق موصل لدخول الجنة، وفيه نيل عظيم للأجور ببر الوالدة. وبر الوالدة سبب لتفريج الكروب، وكذلك بر الوالدة سبب لإجابة الدعاء. ولسائل أن يسأل: ما سبل بر الوالدين أو بر الأم على وجه الخصوص؟ فأنواع البر كثيرة، وقد نذكر منها التذلل تلك الأم بالقول والفعل والدعاء لها والتصدق عنها، وكذلك مناداتها بأجمل الألفاظ، وأن يناديها بكلام يعني يحبب لقلبها، وكذلك البشاشة في وجهها، وكذلك السعي في رضاها بشتى الأسباب، وكذلك بدوام خدمتها والانتباه إلى حاجاتها حتى قبل أن تطلبها، وأن يسارع دائما في رضاها، وأن لا يعصيها مهما كان الأمر. فالتكريم الذي تحظى به الأم جاءها من الرحمن الرحيم. ويكفي أن الجنة التي هي فؤاد المتقين العابدين جعلها الله تعالى طواعية لتستقر في أنس تحت قدميها. وفي ختام هذه المصافحة نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا بارين لأمهاتنا ولآبائنا، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دعيوة خير، دعيوة خير.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
3: تو 7:26 دقيقة، ربي يفضلكم أمهاتكم، ربي يرحم كل الأمهات اللي غادرونا. كنا نسمعوا في دعوة خير إذا مع الشيخ مرتضى إقرعلي إمام الخطيب بجامع الأوسط بمساكن. مكملين معكم ديما المشوار، شنو رأيكم لقيت إذا نمشيو نعملوا طلة على التوقعات الجوية لنهار اليوم؟
2: النشرة الجوية.
3: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الجمعة 31 جويلية 2026، ليوافق 16/0448 هجري، يتوقع المعهد الوطني لرصد الجوي الطقس عامة يكون صاف إلى قليل السحب، وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. رياح اليوم تكون شرقية سرعتها ضعيفة ثم معتدلة فقوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب، مع دوير رملية محلية، والبحر باش يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و 41 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور إشهيلي محليا. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، السماء تكون صافية في أغلب فترات هذا اليوم مع درجات حرارة ترتفع شوية اليوم مقارنة بيوم أمس والأيامات اللي فاتوا، توصل إلى 32 درجة مئوية صبحية اليوم، بعد الظهر توصل إلى 36 درجة تقريبا، فما زوز إلى 3 درجات مئوية ارتفاع مقارنة بأمس والأيامات اللي تعديوا بداية الأسبوع عموما. وبالنسبة لليلة في الليل تكون في حدود 27 درجة مئوية. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:44 دقيقة تقريبا لأربع غربوع. اليوم صلاة الجمعة لذين بداية من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر بداية من الرابعة 11 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 7:26 دقيقة، وصلاة العشاء بداية من 9:03 دقائق، وربي يتقبل من الجميع.
2: النشرة الجوية.
3: خليكم معنا دائما في الاستماع، تتواصلوا معنا ديما عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فام، عندكم بيبليكاسيون النهار على الصباح وعلى ذمتكم، وايضا رقمنا هو 71 134 396. عندنا فاصل اشهري لقية ذي، ثم يكون عندنا موعد مع غنية مجد المهندس يقول حبيبي صباح الخير، نقول لكم ان شاء الله نهاركم اسعد ليومات. راجعين مع 24 في دقيقتين ابرز ما صار وما تقال.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه لقية الشهر على رما فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنة.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج ستريكتور مداحهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار الأصباح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: تو 7:36 دقيقة، 7:07 خارج على موجة راديو ريم اف ام. صباح الخير لكل الناس اللي خلطوا معنا لوقيت ذي برونشي يسمعوا في النهار على أصباح، وتحياتنا لكل الناس اللي في الطريق. إن شاء الله ثنية زينة وحيدة وحيدة في الكياس، ورب إن شاء الله يوصلكم المقاصدكم سالمين. ريم بن عايشة، صباح الورد، تقول جمعة مباركة على الجميع، تحب تهدي غنية بمناسبة عيد ميلاد بنتها ريتاج، تقول لها كل عام وانتي بألف خير، قول لها عيد ميلاد سعيد يا ريتاج، وتحية ليك وربي يفضلها وربي يعطيها الوقت الطيب.

0: شو ما زاد عيد ميلاد سعيد الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 31 جويليا. نجموا تخليونا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو رما فام بوبليكاسيون النهار على صباح. ونمشيو لقيت ذا لي 24 في دقيقتين. كان فاتتك اخبار ال 24 ساعه الاخيره تلقاو ملخص سريع لقيت ذا وما يفوتكم شيء.
1: 24 في دقيقتين.
0: نبدأ بالشان الوطني. رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشليف أكد أمس أنه حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، كما شدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودعا رئيس الديوان خلال إشراف أمس الخميس على جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بالحرائق اللي شهدتها المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيفة 2026 إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحية. وثمن رئيس الديوان المجهودات المبذولة من قبل أعوان الإدارة العامة للغابات وأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والسلطات الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين، وثمن ما أبدوه من تفان وجاهزية وروح مسؤولية في حماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والمحاصيل الزراعية والحد من انتشار الحرائق رغم صعوبة الظروف المناخية والميدانية. الجلسة اختتمت وفق بلاغ لوزارة الفلاحة بجملة من التوصيات الرامية إلى مزيد تطوير منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز الجاهزية الميدانية ومواصلة تقييم التدخلات والتنسيق المحكم بين كافة الهياكل المتدخلة بما يساهم في الارتقاء بمنظومة حماية الغابات والمزارع الفلاحية وترسيخ مقومات التصرف الاستباقي في مجابهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. وفي الجلسة تم تقديم عرض حول حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بعدد الحرائق والمساحات المتضررة إلى جانب تقييم نجاعة التدخلات الميدانية اللي تم تنفيذها لحماية الغابات والمزارع الفلاحية والحد من انتشار الحرائق. أشارت وزارة الفلاحة في بلاغ إلى أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. أيضا تم الحديث على أبرز الإشكاليات والتحديات اللي رافقت موسم الحرائق، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وتواصل موجات الجفاف وهبوب الرياح القوية إلى جانب صعوبات التدخل في بعض المناطق ذات التضاريس الوعرة. مواصل معكم في 24 في دقيقتين تو 8 غير 4.
1: 24 في دقيقتين.
0: صادقت لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. في خبر آخر، أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تسخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها للأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة انشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق، اعتبر أنه التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من العنوان امتاع وثيقة هو تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. إذن اعتبر الاتحاد أنه تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوار وطني مسؤول ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية. أيضا مع احترام الحرية العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار القسم لأنه الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيد خلال العقد الأخير، ووضح أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أساسا النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. قال الاتحاد أن أزمة المالية العمومية تعد من أبرز التحديات اللي تواجه البلاد في ظل ارتفاع الدين العمومي لأكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي، لافتا إلى أن خدمة الدين تستنزف جزء متزايد من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص. وأضاف أن ضعف النمو الاقتصادي يمثل أحد أبرز التحديات، ووضح أن الاقتصاد اللي ينمو بأقل من 3-4% سنويا يلقى صعوبة في استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق الشغل والحد من البطالة والفوارق الاجتماعية. كما الفت لأن تونس تحولت تدريجيا من بلد يحقق قدرا من الاكتفاء الطاقي لبلد يعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز والنفط، هو ما يجعل الميزان التجاري أكثر تأثرا بتقلبات الأسعار العالمية ويزيد الضغط على احتياطي العملة الصعبة. في قطاع الكهرباء أشار إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع باستمرار، في حين تتطلب الشبكات ومحطات الانتاج استثمارات ضخمة للتجديد والتوسعة. وأضاف أن وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ما تزال دون الطموحات، وأشار كذلك لاستمرار الضغوط التضخمية وضعف الاستثمار الخاص وتراجع ثقة المستثمرين، إلى جانب هجرة الكفاءات وارتفاع البطالة، فضلا عن تحديات الأمن المائي والتغيرات المناخية واللي باتت تتمثل قيود متزايدة أمام التنمية. واعتبر قسم الدراسات أنه السياسة الاقتصادية تحتاج إلى تجاوز منطق إدارة الأزمات اليومية عبر إعطاء الأولوية للاستثمار المنتج والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي وتشجيع الابتكار والمؤسسات الناشئة، إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية بما يوسع القاعدة الضريبية ويحد من الاقتصاد الموازية. الوثيقة شددت على أنه الحوار الاجتماعي يظل أحد أهم مفاتيح نجاحها. نكمل معكم في 24 في دقيقتين توا 7:44 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: قال متعاملون أوروبيون أول أمس أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف الشعيرة، وتضمن طلب المناقصة توريد القمح على 3 شحنات 25 ألف طن لكل شحنة، على أنه يتم الشحن في الفترة ما بين 25 أوت و30 سبتمبر حسب المنشأ، فيما طلبت المناقصة توريد الشعيرة على شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن، على أنه يتم الشحن في الفترة نفسها يعني من 25 أوت

0: عليها ومراقبتها، كما ذكر الاتحاد بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترف بها من قبل الدولة. نمر إلى أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين.
0: حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الصهاينة وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. أشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد عامين من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية رأى أن الكيان الصهيوني وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعا إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. المتحدثة باسم المكتب قالت أن المستوطنين الصهاينة ينفذون اعتداءاتهم في كثير من الأحيان مع قوات الأمن الصهيونية، ووضحت أن المستوطنين وقوات الأمن الصهيوني هاجموا التجمعات السكانية المحلية واعتدوا على العائلات ودمروا وصادروا الممتلكات وأحرقوا المساجد، في حين اشتدت القيود على حركة الفلسطينيين بما يمنحهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. أيضا دائما مع أخبارنا الدولية، في تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة. وافقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة، وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب الكيان الصهيوني وإدارة فلسطينية للقطاع ورقابة دولية على التنفيذ. هو بالنسبة للمسودة تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. حصر السلاح وتخزينه سيتم تدريجيا ضمن مسار تنفيذ خطة السلام، واللجنة الوطنية بحسب المسودة هي الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه في غزة. المسودة تشدد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى الكيان الصهيوني أو إلى أطراف غير فلسطينية، وبدأ التنفيذ مرتبط بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية واستكمال التزامات بروتوكول شرم الشيخ. حماس تؤكد أنه أي خطوة في هذا الملف، أي ملف السلاح، لن تتم قبل انسحاب الكيان الصهيوني والتزامه ببنود الاتفاق. وترامب يصف الاتفاق باختراق تاريخي، ورئيس مجلس السلام حسب زعمه يؤكد أنه التنفيذ والالتحاق والتحقق سيكونان الاختبار الأهم. ولو أنه حسب إذن مصادر إعلامية، فإن شكوك أمريكية بشأن التزام الكيان الصهيوني ببنود الاتفاق، وفما نائب يعني في الكيان الصهيوني اسمه تي في سكوت، هو عضو حزب الصهيونية الدينية وعضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الصهيوني، يقول إنه الحل هو احتلال غزة، ويقول ولا مؤشرات على إنه حركة المقاومة حماس ستسلم سلاحها حسب تصريحه. على كل نقول احنا دائما ربي ينصر خيالنا في فلسطين.
1: 24 في دقيقتين.
0: آخر ما نكملوا به الفيديوهات اللي شفناها البارحة اللي جاتنا إذن من مدينة سبتة، اللي شهدت موجة هجرة غير مسبوقة بلغت ذروتها يوم أمس بعد موصل المئات من المهاجرين. مال آلاف، تقديرات تقول أنه أكثر من 30,000 إذن من المهاجرين المغاربة اللي دخلوا سباحة ومشيا على الأقدام للمدينة اللي تسيطر عليها إسبانيا شمال المغرب. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أول تعليق يقول أن حكومته منكبة على تقديم استجابة فورية للوضع في سبتة، معلنا تعبئة كل الموارد اللازمة والعمل مع السلطات المغربية والدولية إلى جانب إعادة التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية في أقرب وقت ممكن. ونقل سانشيز هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس سبتة، وشدد على أهمية بناء الحلول بمسؤولية وتعاون. شنو اللي صار بالضبط باش شفنا آلاف المهاجرين المغاربة اللي دخلوا البارح السبتة؟ تربط بعض التقارير الزيادة في التدفقات بحكم قضائي للمحكمة العليا الإسبانية قيد عمليات الإرجاع الفوري للمهاجرين الواصلين إلى الواصلين سباحة، يعني تم تقييد الموضوع ما عادش نجموا يرجعوهم. في المقابل تؤكد السلطات الإسبانية والمغربية إنه شبكات تهريب البشر تستغل الوضع، فيما يواصل جانبين التنسيق الأمني لاحتواء الظاهرة. ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طالبت أمس بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب. باش عنا في

0: 24 في دقيقتين حوصلة لأهم وأبرز ما صار وما تقال.
1: 24 في دقيقتين.
0: يلا سيدي رجعين معكم تو 7:51 دقيقة على موجات راديو أنا ما فهم. فاصل ونواصل بعد شوية في منك نسمع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نار ما فهم. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. أنفو لاين 29-052-053.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم أف أم.

0: والله ما كان على بالي ناخذ معكم ل 57 دقيقة على موجية راديو ما فهم. النهار على صباحو، النهار على صباحو. طريق السلامة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله متونسين معنا في صبحيتنا. نسلم عليكم كل الناس اللي قاعدة تفاعل معنا لحظة بلحظة. صديقنا حبيب أبو هليل صباح الورد، صديقنا يقول صباح الخير يا كمال، نهارك زين. يقول اليوم عيد ميلاد بنته كنزة تعمل العامين، ونقول لك ربي يفضلها، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام ويا بلف خير، وربي يعطيها بالوقت الطيب، ربي يفضلها لك هي وخياتها الكل، وإن شاء الله تشوفهم كما تتمنى. صديقنا حبوب احنا مواصلين معكم 58 دقيقة بعد السبعة، نمشي ولي منك نسمع وأهم البلاغات لليوم.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: عن بلاغ من الوكالة الوطنية للسلامة السايبرانية اللي حذرت من انتشار التصيد احتيالي، تعتمد على إرساليات قصيرة جي اس ام اس وارد من أرقام أجنبية، تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. يعني كيفش تصير عملية التصيد هذه عبر الانترنت؟ فإنه يجيك اس ام اس على تليفونك من رقم أجنبي فيه إشعار انه عندك مخالفة مرورية ما هيش خالصة. الوكالة في بلاغ لها يوم امس بينت انه الرسائل هذية تحتوي على روابط ديليا، روابط الكترونية مزيفة تدعو المستخدمين باش يدخلوا على الرابط الذكية الى منصات وهمية، والهدف هو الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ذلك علاش دعات الى توخي الحذر، عدم التفاعل مع الارساليات القصيرة المشبوهة، او الولوج الى الروابط الواردة عن مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. وذكرت بأنه المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني .tn، ودعات المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. وهذا شعلنا في منك نسمع،
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: 8 بالضبط على موجات راديو رما فيم، رجعنا معكم في ساعتنا الجاية، ما تبعدوش.
2: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 لل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11، واسمع النهار على صباحه مع كمال. بقية الشهر على رما فام.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت، من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر، وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407، وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
1: كبريسي تيب ريحة اللي
2: يا مراه اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
6: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
6: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
6: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه تقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد 8:18 على موجات راديو ارم اف ام، كملنا معكم ديما مشوارنا ومتابعتنا ساعتنا الثانيه. تلقاو معنا شوي اخرى كالعاده موعد يومي مع المقالات الإخبارية، العناوين زادة والتصريحات الإعلامية في ملخص أكيد تخليك على باج تعرف شنو فما وشنو صار وشنية آخر المستجدات والأخبار. ما لقيت ذي كن عنا موعد في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
3: إذن في عين على الجهة باش نبدأ جولتنا، نحكيه على أخبار سوسة عموما، ونبدأ مع مستشفى سهلول وين خصص اجتماع منعقد أول أمس الأربعاء بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لمتابعة المراحل النهائية لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بهذه المؤسسة الصحية. وتناول الاجتماع وفق بلاغ صادر يوم أمس عن مستشفى سهلول مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بتركيز الجهاز، ولا سيما استكمال تركيز المموج الكهربائي بما يضمن جاهزية المنظومة وانطلاق استغلالها في أفضل الظروف. الكلفة الجملية للمشروع هي 2.6 مليون دينار، يعني 2.6 مليون موزع ما بين 2.5 مليارات للتجهيزات دون اعتبار قيمة المموج الكهربائي، و 133 ألف دينار لأشغال تهيئة الفضاء. الجهاز يمكن ولا باش يمكن الجهاز الرقمي الحديث هذا من تأمين خدمات تفتيت الحصى بجودة ودقة، تشخيص وعلاج عالية، إذن فضلا عن تقليص أجل انتظار المرضى بما يعزز جودة الرعاية الصحية. والخدمات المقدمة بقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي سهل والله. أمس في المنستير عيسى موسى والي المنستير كان قام بعملية تفقد، كان على رأس فريق مراقبة مشتركة تفقد عدد من محلات بيع أجهزة التكييف الفردي بمدن المنستير والمكنين وبحجر، يعني المحلات اللي تبيع في لي كليماتيزور. في إطار هذا، في إطار الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الرامية إلى التثبت من مدى احترام للمواصفات الفنية ومتطلبات النجاعة الطاقية والتصدي لترويج الأجهزة غير المطابقة أو المتأتية من المسالك غير القانونية. نعرفوا احنا بعد الفترة اللي عشناها وموجة الحر والانقطاعات المتكررة متاع الكهرباء، واحدة من النقاط يعني اللي تم الحديث عليها هي الأجهزة متاع التكييف الكليماتيزور اللي تبدأ داخل بشكل غير قانوني يعني للبلاد وما تحترمش المواصفات اللازمة. دونك في الإطار هذا كانت الحملة هذه للتثبت من الأجهزة هذه. عملية التفقد شملت عدد من محلات بيع الأجهزة متاع التكييف الفردي، وإن تم التثبت من توفر الأجهزة المعروضة على ملصقات التأشير الطاقي البيانات الفنية المستوجبة ومدى احترام الشروط والتراتيب المنظمة لترويجها بما يضمن للمستهلك الحصول على أجهزة تستجيب لمتطلبات النجاعة الطاقية وتساعد على الحد من ارتفاع استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب في فصل الصيف. الحملة تندرج في إطار الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والتحكم في الطلب على الكهرباء، باعتبار أجهزة التكييف من أبرز التجهيزات المساهمة في ارتفاع الاستهلاك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب دعم ثقافة اقتناء واستعمال التجهيزات ذات الأداء الطاقي الأفضل، بما يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والحد من كلفة الاستهلاك بالنسبة للمواطن. توليت فرق المراقبة التثبت من مختلف الجوانب التجارية والقانونية حسب نص البلاغ، وين راقبت مصالح التجارة الفوترة ومصادر التزود ومدى احترام القواعد المنظمة المعاملة التجارية، في حين توليت مصالح الديوانة تثبت من مصدر الأجهزة ووضعيتها الديوانية بالتوازي مع توفير المصالح الفنية المختصة للسند الفني المتعلق بالمواصفات ومتطلبات النجاعة الطاقية، إلى جانب تأمين عمليات المراقبة من قبل المصالح الأمنية. حسب بلاغ ولاية المنستير، العمليات هذه متاع التفقد أسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات تعلقت أغلبها بالإخلال بقواعد الفوترة، وإن تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة مع توجيه التجار إلى ضرورة التقيد بالترتيب والشروط الفنية المنظمة لترويج أجهزة التكييف، بما يعزز شفافية مسالك التوزيع ويحمي المستهلك ويدعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة. هو الحملة هذية متاع المراقبة على الكليماتيزور، يعني اللي داخل بطريقة غير قانونية وما تحترمش المواصفات. شفنا كيف الحملة هذه في بنزرت، وين أسفرت حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت يوم أمس بكامل معتمديات ولاية بنزرت عن حجز أكثر من 102 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية، وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. البلاغ قال إنه هذه الحملة اللي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، أفضت أيضا إلى تحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية والتنبيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات، مع الإبقاء على المحجوز لحين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. أيضا المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق لليهم كان أكد أن الحملة أشرف عليها ميدانيا والي بنزرت سالم بن يعقوب بصيفته رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب. أيضا كانوا حاضرين أكثر من 15 فريق مراقبة يمثلون مصالح الإدارات الجهوية للتجارة والحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين، إلى جانب الشرطة والحرس البلديين. على كل، إذن الحملة هي تندرج أيضا في إطار الحملة الوطنية الرامية لحماية المستهلك من مختلف مظاهر الغش والتعدي على حقوقه ودعم المجهود الوطني للتحكم في استهلاك الطاقة، ولا سيما من خلال التصدي لظاهرة التجارة الموازية وتهريب أجهزة التكييف المتأتية من المسالك غير القانونية واللي ما تستجيبش للشروط الفنية والقانونية. أيضا حسب التصريح، فإنه ترويج هذه الأجهزة يتسبب في الاستغلال المفرط للطاقة وما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على شبكة الكهرباء، فضلا عن الإشكاليات والمخاطر اللي قد تشكلها على سلامة المواطنين. وأشار وفق ذات البلاغ أن الحملات الرقابية متواصلة إذن تنفيذا للتعليمات المركزية والجهوية باش تشمل مختلف معتمديات ولاية بنزرت. شفنا نفس الحملة فيها إلا منستير، وهي حملة وطنية إذن بخصوص هالمكيفات هذه غير المطابقة للمواصفات. باش عنا في عين على الجهة لليوم،
1: عين على الجهة، عين على الجهة،
3: ويمكن انه المواطن يلتجئ لها على خاطر سعرها رخيص مقارنة يعني بماركات وعلامات اخرى، ولكن في نفس الوقت لازم كمواطنين نكونوا اكثر وعي، ثبتوا يعني من الحاجة اللي باش نشريوها يلزمها تكون فيها المواصفات اللازمة، ايضا تكون زادة ايكونوميك، نحكيه على مواصفات طاقية معينة، يلزمنا اردو بأننا ما ناخذوش من اي بلاصة، لازم ناخذوا حاجة من مكان يعطيك الجارانتي، من مكان إذا يحترم الشروط الكل، وما يعجبكش الرخص متاح الحاجة هذيك تنجم تكون عندها أضرار كبيرة برشا ماديا حتى على استهلاك الكهرباء في حد ذاته. على كل هذا بالنسبة لعين على الجهة، 28 دقيقة احنا مكملين معكم المشوار. يقول بحرية هذه غنية شيرين وحماية، راجعين بعد شوية.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهر على ميرم افام مع عقارات جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على رما فام.
1: رجعنا لكم من جديد 8 و7 على موجات راديو رما فام. واصل معكم ديما المشوار في النهار لصبيحه. شكرا لاختياركم النهار لصبيحه باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه. بعد شويه باش نسمعوا هكا جو حلو برشا يجمع لطفي بوشناق, ايضا الفه برمضان في حويجه لايف هكا, العين اللي ما تشوفكش, غنيه جميله برشا, كلمات جميله واصوات رائعه جدا.

0: إذا بعد شوية إذا خليكم معنا دائما في الاستماع للنهار الأصبح ونمشي لي وقية فقرة أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: مقالات، عناوين إخبارية وأيضا تصريحات إعلامية نحاولوا نرجعوا لها لقية ذي في فقرتنا. والبداية باش تكون بالحديث على خبر دار برشا، تسألوا حولوا برشا التوانسة. القروض على الشرف ودون فوائد من البنوك، من تشمل؟ شنية الشروط والبنوك المعنية بالأمر هذي؟ هو مؤخرا صدر بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد والموجه لأصحاب المشاريع الصغرى، المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح ما بين 5 ملايين و 25 مليون. المستشار البنكي سفيان الوريمي في تصريح إعلامي البارحة لمزيق قال إنه ما نص عليه الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف ليس بجديد، هو يأتي تطبيقا لأحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح قانون الصكوك البنكية اللي ألزم البنوك باش تخصص 8% من أرباحها لإسناد قروض من غير فوائد، من غير انتريس ودون ضمانات إضافية. أوضح سفيان الوريمي أنه الانتفاع بالتمويلات هذه الصغرى دون توظيف انتريس ولا فوائد عليها تهم أصحاب المشاريع الصغرى اللي الاستثمار استثماراتها ما تفوتش 150 مليون، وأيضا تشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. شكون هي اللي تملك استثمارات تتراوح ما بين 150 مليون و 15 مليون دينار، والشركات الأهلية كما حددها القانون الخاص بها إضافة إلى الأفراد. وحدد الأمر سقف التمويل لكل فئة. بالنسبة للأفراد فإنه القرض هذية دون فوائد، القرض على الشرف لا يتجاوز سقف 5 ملايين، فيما لا يزيد حجم القرض عن 10 ملايين بالنسبة للمشاريع اللي لا تتجاوز استثماراتها 150 مليون و 25 مليون قرض بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية. شنية الشروط؟ الشروط تقول إنه القانون المذكور آنفا والأمر كانوا واضحين، يجب مراعاة الأقدمية فيش في تقديم الطلب للحصول على التمويل مع احترام مبدأ المساواة. وبخصوص الشرط الثاني شنو قال؟ قال إنه لا يعرف كيف يتم تطبيق شرط المساواة المذكور في الأمر، كما نص الأمر على مدة سداد، يعني الفلوس هذه راهو مدة سداد ما تفوتش العامين، مع فترة إمهال تنجم توصل لستة شهور، يعني الفلوس ترجع في ما تفوتش العامين، يعني باش ترجع الفلوس مع فترة إمهال تنجم توصل الستة شهور. وقال المستشار البنكي إنه تقديم طلبات القروض ممكنة منذ صدور الأمر في الرائد الرسمي، أي بداية من 24 جويلية اللي اتعدى. هات نسمعوا بالضبط احنا شنو قال البارح في تصريحه في مزيكا.
2: بالنسبة للأفراد ولي بجوان تاع الاستهلاك نتاعهم كونسوماسيون ما ينجمش يفوت القرض هذا 5000 دينار. بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى 10000 دينار، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25000 دينار. القروض هذية دونك هذوما شكون ينجموا يتمتعوا بهم؟ شنو هي الشروط واحد شنو كاين الكريتير باش يصير؟ للأسف كلشوا القانون ولا الأمر مش واضح. الزوز يقولوا الراعي والأقدمية، دونك اللي باش يصب قبل المطلب هو اللي باش تحصل على القرض هذايا مع احترام مبدأ المساواة. هذاك اش قال الأمر، ما فماش توضيح أكثر من هكا. أول واحد وهو اللي يجيب اللي نجم ياخذ القرض هذايا باش يكون هو عنده الأولوية في الحصول على القروض هذوما. القروض هذوما مدة السداد نتاعهم مش تفوت عامين، دونك ماهوش قروض على 3 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين. وينجم يكون في العامين هذوك فترة نتاع إنهاج بيريود كراس نتاع 6 مواع، معناها تنجم تبدا تخلص كان بعد 6 أشهر مش في الشهر الأولين. اللي يجاوبوه الإجابة هذه قالوا راه ما فماش منها ومش كيما العادة كيما نحكي، وإحنا من قبل راه فما منشور نتاع البنك المركزي، أي حاجة ماكش فاهمها ولا تحب تعمل ريكلاماسيون ولا تعمل إن دوموند ديكريت يكتب لهم في ورقة مطلب هذية كونفورميمون لهالقانون هذية عدد 41 سنة 2024 وللأمر هذية متاع 148، ويجاوبون يقولوا له راه ما في بليش، يسألش بانك كان في بليش ولا مش صحيح اللي نحكي فيه، جاوب باريكري تقول راهو مو صحيح اللي نحكي فيه. دونك ينصبوا المطالب تاعنا العبيد اللي عندها الحق معناها باش تحصل على هالكوريك هي، وخلي البنوك تخدم خدمتها وتجاوب كان عندك الحق ولا ما عندكش الحق، ما كله ماذا بينا يكون بأي طريقة تترك أثر كتابي القانون 10 أيام، وكان رفض رفضي يجب أن يكون معلل علاش ما عطيتكش هالقرض هذا ولا علاش نرفض أنه ما عطيك القرض هذا. دونك راهو شو البنوك كما قلنا ما مش من حقها باش تطلب ضمانات إضافية، أما راهو من حقها البنك زادة باش تثبت إسكو السيد هذا عنده القدرة على السديد نتاع القرض هذا. إيش معناها؟ راهو هذا ما هو إعانة ولا ما هوش دون ولا ما هوش سبونسيون، راهو قرض دونك يجب يرجع باش تتأكد البنك اللي هو
0: يزمه
2: يرجع.
0: إذا كما كنا نسمع إذا شدد الخبير المالي الوريمي على ضرورة أنه اللي باش يقدم يعني ولا يقدم طالب القرض مؤسسة كانت ولا أفراد بطلب كتابي للبنك وتجيب عليه المؤسسة المالية في أجل أقصى 10 أيامات، وأشار إلى أنه في حالة الرفض يجب أن يكون الرفض معلل، والفت المستشار البنكي لأنه من حق البنوك النظر في قدرة الشخص أو الشركة على سداد التمويل اللي سيحصل عليه أي الضمانات الكافية لإرجاع الأموال، وأشار إلى أنه الأمر ما يتعلقش بالضمانات العينية كما الفت لأنه هذا القرض يسدد دون فوائد ودون عمولات دراسة. واصل معكم دائما في أسمع ما نقرأ أهم التصريحات الإعلامية وأيضا المقالات والأخبار. 8:42 دقيقة.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: سيارة لكل عائلة تونسية، ارجع الحديث على القانون هذا اللي تمت المصادقة عليه إذن عم ناول، وفي الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب عاود تطرحها السؤال ونوصل التفعيل هذا القانون اللي تم إقراره في قانون المالية على كل وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي. كانت جاوبت وقالت أنه تنفيذ الفصل المتعلق ببرنامج سيارة لكل عائلة ما زال يواجه عدد من الإشكاليات التطبيقية، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل وتحديد المستفيدين وترتيب الأولويات. وأوضحت الوزارة أنه تفعيل البرنامج يتطلب وضع منظومة واضحة لتسجيل المطالب وضبط نسب الانتفاع مع إمكانية الاستئناس بالتجربة المعتمدة في برنامج السيارة الشعبية.
3: للسيارة لكل عائلة، وكهني الحقيقة السيارة لكل عائلة راهو المصالح متاع وزارة المالية وخاصة الديوانة دي تخدم. اللي حاب نأكد لكم راهو عنا كما ذكرنا عم نيول بعض الإشكاليات التطبيقية ماهيش متعلقة بالنص فقط، يعني أنا التمويل كيفاش بش يجي، كيفاش الناس مش تطبق عملية تمويل السيارات هذية، مانيش ندخل في البوليميك اللي تعرفوها دوفيز منين وكيفاش واسكم البرة ولا من الداخل، خاطر فما ناس نجم تشري من هوني وفما ناس فما شكون مش يعطيها الفلوس من البرة، نعرف هذا الكل. ولو انه نحب نقولكم حاجة مهمة ما قلتهاش عم ناول، راهو الفلوس اللي باش تتخدم تتحط غادي وما تجيش لتونس خاطر باش يشري بها كهربا هوني، راهو باش ترقص على الدوفيز اللي داخل البلاد، هذا اكيد ثابت. حتى كان تقولوا لي راهو عنده كيفاش يتصرف وكذا، بخلاف اني انا نعاود نقول رايي، رانا ماذا بينا ما ندخلوش اسطول قديم للبلاد، لكن مر القانون احنا هنا مطالبين بتطبيقه. عندنا اشكاليات خاطر راهو مش وحدها وزارة المالية، اولا فما مقترح نتاع انه تتعمل منصة على خاطر يلزم نشوفوا طريقة لترسيم الأشخاص. نقول لكم من توا إذا كان كل عائلة باش تاخذ كهرباء وإحنا تبارك الله شوف العدد متاعنا هنا بالحق راه نخموا تطبيقيا طريقة الترسيم متاع النساء هذيا، خاطر تتفكروا كي بدا المشروع متاع السيارة الشعبية بوبولير قديش السنوات متاع الانتظار. دونك إذا كان مش تقيد الناس الكل ساعة، أولا كيفاش باش نقيدوا وشنية الأولويات؟ كان فما أولويات اللي النص مضبط هيش وما قال حتى أولوية، وفي نفس الوقت إذا كان مش يتحط تتحط المنصة هذية راهو قوائم الانتظار حتى كان سيارة لكل عائلة متوقع أنها باش تكون كبيرة. فكذا الكل يلزمون القول وحلول في نفس الوقت، راهو ماهيش وزارة المالية وحدها ومن حامل في مسؤولية حتى حد، باش تكون معانا وزارة التجارة بامتياز على خاطر باش تكون فما كوتا، والكوتا هذه باش نحكيوا فيها ونتكلموا فيها. دونك هذا راهو صحيح النص راهو يظهر بسيط وراهو مخدوم من شخص يفهم في الجباية وفي الديوان مش ما يفهمش. دونك معلوم ونعرف حتى شكون اللي يخدموا النص تقريبا. لكن المهم النص هذية يلزم نلقاو له حل يطبق لي. دونك يلزم نشوفوا له حل وراني ساعين وبإذن الله باش نحاولوا نعمل المجهودات اللازمة باش نص كيف من هذا على صعوبته التطبيقية. مش النص هو اللي غلط، على صعوبته التطبيقية نلقاو له إن شاء الله حلول.
0: كانت هذه وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي اللي تقول أنه تنفيذ الفصل المتعلق

0: 500 دينار للجرام الواحد. يعني تفكروا الفترة اللي فاتت وصل الجرام تاع الذهب ب 500,000 الفترة الأخرانية قاعدين نسمعوا بتراجع لتعود من جديد إلى مستويات في حدود 380-370 للجرام الواحد. يعني توا حاليا تقريبا في السوق نلقاو الجرام تاع الذهب يتحوس ما بين 370-380 دينار. إذن تراجع الأثمان تاع الذهب أكيد متزامن مع موسم الأعراس والاحتفالات لدى التوانسة. يأتي يمكن التراجع هذا باش يخفف شوية من ثقل مصاريف الزواج وتنشط شوية سوق البركة وسوق الذهب اللي عرف والعرف لأشهر يعني في كامل تراب الجمهورية نحكي وركود بسبب عجز التوانسة عن تغطية ما يرغبون في اقتنائه من مصوغ. يقول في تصريح إعلامي رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف أنه أسعار الجرام من الذهب انخفضت خلال 3 شهور الأخيرة من مستويات في حدود 500,000 لجرام إلى ما بين 370-380 دينار للجرام. كما تراجع سعر الذهب بالتكسير إلى نحو 260 دينار للجرام الواحد مع اختلاف السعر حسب نوعية الذهب ومستوى نقائه. ويعتبر بن يوسف في تصريحه أنه الذهب يواصل تسجيل تراجعات ملحوظة متأثرا بارتفاع قيمة الدولار وبما تشهد الحرب الأمريكية الإيرانية من تطورات. يرى حاتم بن يوسف في تصريحه للصباح أن التراجع المسجل لا يشكل إلا عودة تدريجية لأسعار الذهب إلى مستويات أقل قبولا لدى لمستويات أكثر قبولا لدى المستهلك التونسي وبما يتناسب مع مستويات دخله. وذكر أن أسعار الذهب كانت تتراوح ما بين 260-300 دينار منذ فترة ما تفوتش العامين. يعني عامي التالي كان ما بين 260-300 دينار قبل ما تعرف قفزات نوعية متسارعة على أسعار متاع الذهب مدفوعة بعوامل اقتصادية عوامل جيوسياسية عالمية ليبلغ الذهب ذروته مع بداية السنة ويستقر لأسابيع عام السنة في حدود 500 دينار للجرام الواحد. الحقيقة 500,000 للجرام الواحد وحتى 370-380,000 سيد المخرج جرام الذهب يظهر لي معناتها باقي عمالة صعاب. يعني على الشباب اللي يحب يتزوج ويلزمه يشري الذهب ولا حتى الواحد باش يهدي هدية يعني نحكيه قطعة متاع ذهب يظهر لي عند برشة توانسة ولا صعيبة برشة الحكاية. خاطر سوم الجرام متاع الذهب مش شوية صحيح تراجع من 500-370-380 لكن يبقى دائما مرتفع وقت اللي نتحدثوا لهنا ونقارنوا بالمستوى متاع المقدرة الشرائية للتونسي. قولونا انتم في لي كومنتير متاعكم اذا اسكو التونسي مازال قادر يشري الذهب في وقتنا هذا بالاسعار هذه والا لا. قولونا الاسعار المتداولة يعني في البلاصة انتم فيها يعني قديش وفي لي كومنتير متاعكم نحبوا نسمعوا اراكم. احنا هيت نسمعوا شنو قال في تصريحه البارح حاتم بن يوسف رئيس غرفة تجار المصوغة في الديوان اف ام شنو قال له.
1: بشرة طيبة ان شاء الله ان شاء الله في الذهب معتها في النزول طوى ماش نوضح اللعبات ما عادش يستناو باش يزيد يهبط برشا خذا مكانته اللي يزم يكون فيها زيادة اللي هي يزم ينزاد هو في 2024 الذهب دي منقول عيار 18 200,000. اليوم الذهب عيار 18 تكلفته من البنك المركزي هو ما يعطينا 18 يعطينا 4 ما احنا مش المواطن يفهم 285 زيادة شوية مشتقة موصل للجرام في الفيترينات ب 500,000 فيما فوق. اليوم ينجم المواطن التونسي يهبط الأسواق على كامل تراب الجمهورية يشري ب 370 فما الذهب اللي نحكيه فيه الذهب اللي يتباع اللي ما يسمى بالذهب المكسر شنو ما أنواعه مش كل ذهب يتباع مكسر لا لا فما 3 أنواع من الذهب اللي هي تتباع في الأسواق. فما الذهب اللي هو حامل الطابع كان موديل مازال يصلح لللبس ينضاف ويتحط في الفترينة هذاك تنجم تاخذه اليوم 350-340 وفما الذهب اللي غير حامل الطابع.
0: إذن هذا بالنسبة للذهب إذن تقريبا قال حسب تصريحه يعني باش يستقر غادي 370-380 لكن حسب رأيكم 370-380 يعتبر يعني في مقدور الناس كل وإلا لا. قولوا أن أنتم في لي كومنتير متاعكم ومرحبا بالجميع. 8:51 دقيقة ديما معكم في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
0: نواصل معكم دائما في جولتنا مع

0: اسمع ما نقرا باش نمشيو لقيت هذين نحكيو على حدث عالمي برشا فيديوهات داروا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. جينا من المغرب موجة عبور مهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. سبتة موجودة في الأراضي المغربية لكنها خاضعة للحكم الإسباني. تحولت يعني موجة العبور متاع المهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني إلى أزمة إنسانية وسياسية بعد انتشال 9 جثث لمهاجرين القاوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى المدينة في وقت دعا فيه وزير الخارجية الإيطالي إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن. في أحدث المستجدات السلطات الإسبانية أعلنت انتشال 9 جثث لمهاجرين القاوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الواقعة أقصى شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط والخاضعة للحكم الإسباني. وجاء ذلك وسط تدفق لمئات المهاجرين أغلبهم من المغرب إلى سبتة وذلك عقب وصول أكثر من 1500 مهاجر سباحة من المغرب إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة مما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش. هذه أكبر عملية عبور جماعي انطلاقا من المغرب في اتجاه مدينة سبتة من قبل المهاجرين أغلبهم رجال ومراهقون منذ عام 2021. في موجة مشابهة وصل نحو 10,000 مهاجر في سياق أزمنة ولا في سياق أزمة دبلوماسية ما بين المغرب وإسبانيا. قدام هذا العبور الجماعي طلبت البارح السلطات الإسبانية في مدينة سبتة تدخل الجيش الإسباني لصد عبور آلاف الأشخاص الحدود دون تصريح، كما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية الخميس إنها ستنشر عناصر من القوات المسلحة لدعم الدرك في الحفاظ على الأمن في مدينة سبتة. كي نقولوا مدينة سبتة هي مدينة مغربية ولكن تحت السيادة الإسبانية ذاتية الحكم، تقع على القارة الإفريقية. المغاربة يعتبروها مدينة محتلة، راهو المغاربة إلى يوم الناس هذا يعتبروها مدينة محتلة ومازال المغرب يطالب باسترجاعها. تقع مقابل لمذيق جبل طارق، تحدى من الشمال والجنوب والشرق البحر الأبيض المتوسط. يبلغ عدد سكان سبتة تقريبا 82,376 الإحصائيات هذه ترجع 2011، وتبلغ مساحتها 19 كيلومتر مربع، ويتألف سكانها إذن نقاو مسلمين نقاو مسيحيين نقاو أقلية زادة يهودية وهندوسية. وأصبحت المنطقة منذ عام 1995 تتمتع بصيغة الحكم الذاتي داخل إسبانيا بقرار البرلمان الإسباني. في أقصى إذن طرف المدينة تمتد شبه جزيرة المينا وتضم أراضيها جزيرة سانتا كاتالينا. إذن سبتة هي مدينة مغربية ولكن تحت سيادة الإسبانية ذات الحكم ذاتية الحكم، تقع على القارة الإفريقية. والمغرب اليوم الناس هذا يعتبرها مدينة محتلة ومازال يطالب باسترجاعها. هي من مخالفات الاستعمار. على كل شنو اللي صار بالضبط؟ اللي صار بالضبط انه يعني شنية الموجة اللي شفناها، خاصة انه البارح حسب الاخبار اكيد متابعتنا لكل الاخبار، فانه تدفق الاف المهاجرين البارح في الليل لمدينة الفنيدق المغربية القريبة من حدود سبتة رغم الانتشار الأمني المكثف اللي أحبط معظم محاولات العبور إلى الجيب الإسباني. التلفزيون الحكومي الإسباني ولا الإسباني كيك مش غلط قال إنه من بين 2,000 و3,000 شخص اللي عبروا إلى سبتة أمس الخميس بحسب سكان في الفنيدق، فإنه معظمهم تمكنوا من العبور قبل الظهر، يعني الصبحية قبل الظهر، فإنه نحكي وعلى تقريبا ما بين 2,000 و3,000 شخص حسب التلفزيون الحكومي الإسباني. هو المسافة ما بين الحدود المغربية ومدينة سبتة قريبة جدا، تتراوح فيما بين شاطئ مدينة الفنيدق المغربية وأقرب نقطة حدودية بحرية لسبتة، نحكيه على رصيف تراجيل، بين زوز وثلاثة كيلومترات فقط، يعني زوز كيلومتر وثلاثة كيلومتر، يعني هذا الفاصل يعني بيناتهم. في ظل توافد هذا العدد الكبير من المهاجرين، قال حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس في مقابلة بثها التلفزيون الإسباني أمس، يقول هما يواجهوا حالة طوارئ إنسانية واجتماعية. إذن بالنسبة للأسباب نعرفوا الأوضاع الاقتصادية، إذن وبرشة خاصة من الفيديو اللي سمعناهم من عدد من المهاجرين المغاربة اللي دخلوا السبتة البارح، تحدثوا على أوضاع اقتصادية صعيبة برشة يعاني منها الشباب في المغرب. وأيضا هي أول نقطة بالنسبة للإسباس شنغن للشباب اللي حب يوصل للفضاء الأوروبي، وكينقولوا الحكومة الاشتراكية في إسبانيا من بين الحكومات الأوروبية اللي تتميز بموقفها المؤيدة للمهاجرين. وفي الآونة الأخيرة أطلقت الحكومة الإسبانية برنامج لمنح وضع قانوني لنحو 500 ألف مهاجر ما عندوش أوراق، مما أدى لتدفق طلبات بلغ عددها مثل هذا الرقم، نحكيه على أرقام كبيرة متاع طلب الحصول على ولا تسوية الوضعية القانونية امتاحها. لكل ملف للمتابعة إذا شعنا اليوم في أسمع ما نقرأ وما يفوتكم شيء.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: 58 دقيقة بعد 8، ما تبعدوش، راجعين بعد شوية نخليكم مع أغنية لطفي بوشنيق، وراجعين بعد شوية ساعتنا الجاية كالعادة متابعاتنا متواصلة وأخبارنا متواصلة، وما يفوتكم شيء ديما في صبحيتنا.

0: نفسنا النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبوغ وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معكم دائما المشوار في النهار لصبيحه في هذه الحلقه الاخيره بالنسبه للكيب اللي رافقتكم طيله شهر جويليا وطيله هذا الموسم الثامن من النهار لصبيحه. اذا بدايه من الاسبوع القادم تكون معكم زميلتنا منى البيجي في النصف الثاني من هذه البرمجه الصيفيه طيله شهر اوت. مكملين معكم مشوارنا، نقول لكم شكرا جزيلا لحسن الاستماع والانتباه، وشكرا لاختياركم راديو رام اف ام، وشكرا لاختياركم النهار على صبيحه باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه من 7 حتى ال 11. تفاعلاتكم دخلتنا ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام. تحياتنا لزانتغنات الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. صباح الورد هلا بريري، سونيا قرفطه صباح النور، نجيبه برقو تقول صباح الخير، جمعه مباركه. اذا تقول الف مبروك ليك كريمة بن يزة وزوجته مناسبة زواجهم، تقول إن شاء الله ربي يسعدهم ربي يهنيهم، ونقول لهم ألف مبروك، ونقول ألف مبروك للناس اللي قادمة على زواج الفترة هذه. إذا نقول لكم إن شاء الله بالهنا، إن شاء الله بالسعادة، إن شاء الله بالذرية الصالحة.

الله ديما فرحانين مدام زورا كرموس صباح الورد تحب غناية تهدية لريتاج جماقر مناسبة عيد ميلادها تقول إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وعيد ميلاد سعيد وعمرك في الخير مديدة. أيضا صباح الورد انتصار باللمين تقول يا كمال التحية من الرياض وآسيا ومنيرة ورابعة وانتصار ويناس ونرجس وأنس وملكة ونبيل وعياض يهنيوا الكل روعة بمناسبة عيد ميلادها يقولوا لها كل عام وانت بألف خير وصحة وسعادة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق والعاقبة لمية سنة. صباح الورد فوزية بوهليل محجوب صباح الورد هيبة كريش تخاف تقدم زادة تحية لصاحبتها وسيلة مناسبة عيد ميلادها نقول لها عيد ميلاد سعيدة.

0: تحتفل بعيد ميلاد هاليوم. نستقبلوا ديما اكيد تفاعلاتكم عبر الصفحه الرسميه لراديو راما فام بوبليكاسيون نهار الاصبح ونمشيو له قيت ذلك فقره صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا. نحكيه على الفئات الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة ولو أنه هي المعطيات الجوية شنو تقول يعني حسب آخر تحيين فما هدوء مرتقب بالنسبة لليوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. إذا طقس اليوم اللي ناوي بحر طقس متاع اليوم مناسب برشا. إذا كما يقولوا من شفت كل باراسول والبحر ينادي صحة وفرحة للجميع. زاد نهاية الأسبوع ذي باش تميز بتواصل ارتفاع في درجات الحرارة حرارة القصوى سيسر وإحنا وربي يحفظ الجميع. إذن اش نسمع لقاية ذي ومضة توعوية من تقديم الدكتورة هيلة بن تركية تسلط الضوء على تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر كما الرضع كما كبار السن كما النساء الحوامل الرياضيين أيضا مع أهم النصائح والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم خلال موجات الحر. نسمعه وراجعنا.
1: عسلامة معكم الدكتورة هيلة بن تركية طبيبة مختصة في الطب الاستعجالي. اليوم باش نحكيو مع بعضنا على تأثير الحرارة على بعض الفئات الحساسة كيما العباد الكبار في العمر الأطفال والرضع المرأة الحامل والرياضيين. باش نبداو توا بالعباد الكبار في العمر. بالنسبة للعباد الكبار في العمر ما يحسوش العطش والبدن نتاعهم ما يتحملش سخانة. شو يلزم نعمله؟ ما يلزمش نستنيه لين يطلبوا الماء، لازم نعطيوهم كاس ماء كل ساعة ونتفقدوا اللي البيت اللي هما فيها مهوية بالقداء ويحب ذي تكون باردة. توا باش نتعديو للأطفال والرضع. بالنسبة للأطفال هما فئة حساسة على خطر البدن متاعهم يفرز حرارة بين 3 و5 مرات أكثر من العبد الكبير. وزيد الرضع ساعات نجمو ما نفهموهمش ما يعبروش بالقداء، يا إما تلقاه متقلق ويبكي وإلا تلقاه فاشل وراقد. شنو يلزم نعملو مع الصغار؟ لازم ما نخرجوهمش، كي نخرجوهم لازم نلبسوهم مليح ملابس فاتحة ولازم ديما نلبسوهم طربوشة فوق ريوسهم. أهم حاجة عمرنا ما نخليه صغير وحده في كرهبة لو كان تكون لدقيقة. بالنسبة للمرأة الحامل الحرارة الداخلية متاحة مرتفعة، مع السخانة تنجم تتعرض إلى الجفاف، نجم تتعرض إلى هبوط حاد في الدورة الدموية اللي نجم لقدر الله يكون عنده تأثير سلبي على الجنين وإلا على الأم. شنو الوقاية اللي نجمو نعملوها؟ المرأة الحامل لازمها ترتاح خاصة في وقت الذروة اللي هو من 11 متاع الصباح إلى 4 متاع العشية. لازمها تشرب كمية كبيرة من السوائل يا حبذا الماء أو العصائر بدون السكر المضاف. باش نتعديو للرياضيين، صحيح الرياضة حاجة باهية أما ممارسة الرياضة في السخانة نجم تأدي إلى ضربة حرارة، وضربة الحرارة نجم تجي حتى لو كان نمارسوا الرياضة مش تحت أشعة الشمس وتنجم تأدي حتى إلى فشل كلوي. شنو لازمنا نعملو؟ لازمنا نمارسوا الرياضة في الأوقات الباردة يعني في الصباح مع نسمة الفجر وإلا في الليل بعد ما تغيب الشمس مع شرب كميات كبيرة من الماء. في الختام إن شاء الله العزيز علينا الكل لاباس، وأهم حاجة راهي الوقاية.
0: أهم حاجة الوقاية ونستحضر أرواحنا والعزيز علينا. وهذا شعنا اليوم في صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا. بعد شوية في تعيش وتسمع نحكيه على قرار بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع الكواد والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية. هي تشكيات كبيرة مش كان في منزل جميل، في ولاية بنزرت في برشة مدن ما فيها يعني مساكن، وخاصة نحكيه في الليل مخر برشة، نحكيه بعد نص الليل تلقى البعض بالدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت هاو ماشي هاو جاي هاو من نهج النهج، وتكون فما حس كبير برشا إذن وما يسبب انزعاج كبير، خاصة نحكيه من فئات الهشة كما لبيبي صغار، نحكيه على كبار السن، نحكيه على الناس اللي تصبح تخدم الصبحية. دو نحكيه بعد شوية بأكثر تفاصيل على الموضوع ذي. بلدية منزل جميل القات الحل وخرجت بلاغ، دو نرجع التفاصيل. والتسعة 29 دقيقة ما تبعدوش نسمعوا الشامي، نسمعوا زيدا يا خليلة في كفر حلو برشا. رجعناه

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم هذه نجوى كرم. انا روحي يا روحي تخلطنا حتى للعشرة غير اربعة خارج على موجات رجوى ريم اف ام. مازلنا مواصلين مع الموسيقى روف مير بعد شوية يغني قول الوالدين امانة وربي فضلنا ان شاء الله امهاتنا وابائنا وربي يرحم كل الاباء والامهات اللي توفوا.
2: لا لا نقول عزوزة وشباني اول كلمة
1: اسمعوا كامل الاغنيه هذه بعد لحظات من توا ملقيه هذه المواعد باش يكون مع فقره تعيش وتسمع.
3: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
1: في قرار تفعلوا مع برشة توينس على مواقع التواصل الاجتماعي هو بلاخ رجع عن بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت. شنو فيه البلاغ هذا؟ تقرر بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت منع جولان الدراجات رباعية الدفع الكواد والدراجات النارية اللي ما هيش مزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، مش نهار كامل، خلال الفترة الليلية. علاش؟ وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. القرار الصادر نهار 29 جويلية اللي تعدى يعني أول أمس جاء في القرار إنه هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشان الضجيج والحس الكبير اللي تسبوا الدراجات هذه، خاصة نحكيه في الليل، خاصة منها رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق، لا سيما بشارع الحبيب بورقيبة في بلدية منزل جميل و 17 ديسمبر. وينص القرار على منع جوالين هذه الدراجات يوميا من 8 متاع الليل حتى للأربعة متاع الصباح على امتداد الجزء الرابط ما بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة اللي في بلدية منزل جميل في ولاية بنزر. دونك منع الجوالين متاعهم من 8 متاع الصباح ومن 8 عفوا متاع الليل حتى للأربعة متاع الصباح، يعني الفترة الليلية وقت الناس تجي ترتاح في ديارها. كما حددت البلدية فترة تطبيق القرار من غرة جويلية اللي فات إلى غاية 15 سبتمبر، يعني العودة المدرسية، وهي الفترة اللي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي والعطلة الآمنة. ما نعرفش شنو رأيكم في القرار، كيفاش نجموا تراوه وكيفاش تقراوا هذا القرار، ولكن يظهر لي مطلب هذا ما يخصش منزل جميل فقط، يظهر لي برشة مدن تونسية اللي تعاني من نفس المشكلة بتاع الضجيجة ذي، خاصة نحكيه في الليل وفي ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يتشكيوا منه برشا مواطنين على غرار معتمدية ومدينة مساكن. قرار بلدية منزل جميل بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والكواد والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، يعني هو فما تقنية متاع تكتم الصوت العالي برشا المزعج برشا هذاك اثنين باش تخفض على الأقل الصوت، فما الدراجات اللي ما يش مزودة بكاتم الصوت خلال الفترة الليلية. يظهر لي القرار هذا هو قرار يعكس استجابة حقيقية لانشغال المواطنين من قبل البلدية اللي أصبحوا المواطنين اللي أصبحوا يعانيوا كل صيف من الضجيج والفوضى والممارسات الاختيرة في الطرقات. الظاهرة هذه ما عادش محصورة في مدينة بعينها، صحيح مثال هي بلدية منزل جميل، ولقات الحل في القرار اللي خذته بمنع الجولان للفئة هذه من الدراجات من 8 تاع الليل ل 4 تاع الصباح. بل الظاهرة هذه ما عادش محصورة كما قلنا في مدينة بعينها، أصبحت تؤرق سكان العديد من المدن والبلديات، وين تتحول بعض الشوارع في الليل إلى فضاءات للاستعراض والسباقات في مشهد يزعج الأهالي ويهدد سلامة المارة ومستعملي الطريق. المطلوب اليوم هو يمكن برشا يطالبوا بتعميم هذه القرارات مع تطبيقها بصرامة، لأنه حق المواطن في الراحة والهدوء ما يقلش راهو أهمية عن حق التنقل. تنجم تتنقل كيما تحب، لكن احترام القانون يبدأ من احترام الآخرين وعدم تحويل الفضاء العام إلى مصدر إزعاج أو خطر. يعني وقت اللي تستجيب السلطات المحلية لمطالب المواطنين وتطبيق القانون بجدية فإنها ترسل رسالة واضحة مفادها أن النظام والسلام وجودة الحياة مسؤولية مشتركة وأن الفضاء العام ملك للجميع وليس لفئة تفرض سلوكها على بقية السكان. يعني احترام الغير مطلوب على كل حال. هذا بالنسبة للخبر متاعنا في تعيش وتسمع لليوم، ورجعنا على قرار بلدية منزل جميل. إذن

0: كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لاندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم فام. بقيت الشهر على ريم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام, تو 10:17 على موجات راديو ريم اف ام, كملين معاكم في ساعتنا الرابعة. شوي اخرى نعملوا طلع المرشي الموزيكا زيدا حاضرة, الناس اللي في الخدمة متوان سمعنا, خليكم معنا, ريتم ماشي ويقوى ماشي ويطلع دائما في صبحيتنا تتوان سمعنا بابن واحلى موزيكا تونسية. بعد شوية شيرين اللجمية.

0: بعد شوي نسموها بعد ما يكون معنا خليل نسمعوا شنية الأسعار وشنية الأجواء في المارشي لقيت ذي مع صديقنا خليل في البوان مارشي. يا
1: البوان مارشي البوان مارشي
0: يا خليل صباح النور والسرور ونهارك سعيد مبارك.
2: أصبح خير أخوي كمال أصبح خير أنا كل مستمعي لنا مفهوم نهاركم سعيد إن شاء الله
0: إن شاء الله نهارك طيب
2: مباركة.
0: إن شاء الله نهارك طيب وإن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله ختامها مسك يا خليل اليوم.
2: أيوة
0: هكا هكا اسمع مادام حال ليامات اجري يجري يجري يجري يا خليل نلقاو روحنا في نهاية هذا الموسم الثامن للنهار الاصبح والحمد لله واليوم اذا نكملوا شهر جويليا اخر نهار في جويليا ومعاه يا خليل اذا باش نخليه المكان ان شاء الله لبقيه الفريق اللي باش يكون ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم اللي باش يواصل في هذه البرمجه الصيفيه في شهر اوت مع صديقتنا وزميلتنا منى البيجي. ليامات تعدت سريعه سريعه معاك يا خليل تقولش عليه البارح
2: والله
0: تقولش عليه البارح فعلا بدينا 1 سبتمبر اللي فات اذا 2025 هو اليوم نقار واحنا 31 جويليا اذا الحمد لله. على كل حال اكثر حاجه قعدت في بالي في الموسم هذا هي التنوع نتاع دباراتك يا خليل. تقريبا جيت نحصر فيهم البارح نخمم قلت زعما خليل قداش ينجم يكونوا عدد الدبارات اللي اقترحهم علينا على طيله الموسم لقيتهم يتلخص في 3-4 دبارات ماكسيموم.
2: اي هذا كوفير برك
0: اللي هما 3-4 دبارات الناس الكل حفظتهم يا خليل الناس الكل عرفتهم وكا حسب الطقس خليل دي ما يمشي نفس الدبارة التنويع ميلواش سي خليل يا بي يقول اليوم وين موجود
2: في نص الراوة سي كمان ذاك ديك ماكلتنا
0: ايش قلنا احنا فما برش انواع متعملتنا فمش 3-4 ماكلات
2: لا ديك انواع جديدة كما انت تقولها ما احنا مازلنا ناكلوا كيف بتاعنا
0: ايه تو انت خرجتني شنو وانا كيف وانا كيف يا خليل
2: كلنا كيف تاكل في البيتزا وتاكل في اللازانيا وتاكل
0: عليه انت ما تاكلهاش يا خليل عليه
2: يعني كي تلقاني طيبتها مساج
0: ها
2: كي تلقاني مره طيبتها اللازانيا ولا الواحد اعمل اللي تحب
0: بيه شنو عليه ما تاكلش لازانيا انت ما تاكلش بيتزا
2: ولا بيتزا ولا ما ناكلوا
0: ايش يز يا خليل عاد قش المره نطيحك في البيتزارية وانت تشري يا خليل هاي اخوي البي
2: لا قل لي ما نشريش
0: قل لي اليوم ونمشيت اليوم ونمشيت يا خليل
2: اليوم مشيت مرشي الحي عفوا مرشي اللوطان
0: ماكش عارف روحك وين ومشيت بالضبط
2: يا وكنتي تقول لي لقيتك في الباتسوري تشري
0: اليوم في المرشي اللوطان يا خليل ها
2: هاي
0: بي هاي صديقي قل لي شنين الحركة وشنين الصورة من المرشي اللوطان
2: والله الحركة متوسطة أخوي كمان مش كما أنا كما تعرفوا هكاك زحمة ولا حاجة عادية
0: الحركة عادية بيه أعطينا القائمة شنو عندك اليوم
2: بيه قبل كل شيء السوق بتاع الزير رجع البلاست
0: سوق الجمعة رجع البلاست وكملوا الأشغال
2: نعم هو تو في بلايست
0: يعني ما همش في سوق الاثنين
2: نعم هو معناها ناصبين تو لبس ولو بوتاياج كما
0: لحظة والأشغال وفات غادي بحذا السوق سوق الشطي
2: الله أعلم مدام مناصبين يعني ما شفتش مدام مناصبين في وسط البلاصة بتاعهم
0: فهمت معناها بيه بيه بيه سي خليل اي اها
2: اي تفضل
0: اي اخوي البيه هي تعطينا اش عندك اي
2: اي سيدي نمشيو للخضرة عندنا البطاطا 2000 و2400 وبخبز 500 جويدة
0: ايوه
2: الطماطم بدينار و11% القرع الابراج بلفي وقرع بوشوكه 3500
0: اها
2: باهي نبصل بدينار وب 900 الفل الشعباني ب 3300 وكذلك فما الفلفل الحلو اللي يعملوه فلفل ماشي
0: اي خشين
2: ب 4000
0: 4000 اي
2: والبقلوط هي 4500 وب 3900 السفنيري 2500 الكرم 2000 أو نمشيو خضر الورقي
0: باهي سيدي ايش عندك اه؟
2: باهي السلق والمعدنوس ب 500 وب 600 النعناع ب 600 الكلابس ب 600 الخس ب 2000 والليتوي ب 2000 أو نمشيو الغيلان
0: باهي شنو عندك صديقي؟
2: ايه عندنا اللوز يقولوا له العشيق
0: هذاي لوز العشيق لوز العشيق ايه تبدا خشينا فيها كعبتين هكاك
2: الله على المريج 4500 كيلو الخوخ 7000 و 5000 الدلاعه ب 13% وكذلك ب 13% وفما الدينار البطيخ ب 12% وب 13% زاد العوينه 6000 التفاح ب 6000 وب 4000 وب 3000 وب 5000 و 2700
0: واضح
2: العنب 6000 فما عنب ب 8000 فما عنب 11000 فما عنب ب 4000 وب 3500 انزاز 12000 الفخوص 3000 وب 2500 القرص 6 دينارات وب 5000 و 5500 الكرموس 8000 وب 10000 تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء الجاز الجاز فما ب 9000 فما ب 8900 اسكالوب التام عفوا الافخاخ قبل ب 10980 باهي وافخاخ الدجاج العادي فما ب 12500 و 12000 واسكالوب التام فما ب 18500 واسكالوب الدجاج العادي ب 18500 وفما ب 17500 توا باش نمشيو للحوم الحمراء
0: به العلوش والبقري وغيره من اللحوم الحمراء خليل ايه شنو عندنا اليوم في المرش الوطني
2: عندنا ب 55 و 60 لحم البقري
0: 55 و 60
2: به البقري ب 48 و 50 كرومه وكتلات ب 43 عفوا وكذلك فما 45 هذا كرومه وكتلات بقري مخلط 35 حم شمل 45 هبره 55 الماس 45 دينار الدواره 25 كامله 70 الكرش ب 7 دينارات الحرشه ب 12 دينار الهرقمه 25 كبده العلوش 65 كبده البقري 55 راس العلوش 25 شوس ب 30 المرقاش 30 والعبرة من الجزء وياه بالعبرة 55
0: واضح
2: بغيت شريكة ما لي عم بيه عشان المركز
0: بيسي خليل ايوه كمان نشتا ولد بحر تو
2: تو مش بشي ولد بحر
0: كما وصلنا لولد البحر
2: ولد البحر راهو ما فماش برشا
0: شوية شوية ولد البحر قمرة خليل ونو
2: نو بزاد نو
0: اي كمل ايه
2: قمرة الوراطة 22 و 800 و 24 و 800 قاروس 27 دينار السردينة
0: قديش؟
2: ب 13000 الكيلو
0: 13000 كيلو السردينة اليوم
2: نعم خويا ب 13000
0: متأكد سردينة ماهيش وراطة
2: راني سردينة
0: سردينة
2: 13000 وب 10000 جويدة
0: وب 10000 جويدة واضح اها
2: هادي مانيش مطيبين اليوم
0: هاي سي خليك كملي كملي
2: التريليا التريليا فما 7800 جويدة وب 11800 حمراء ومتوسطة مش كبير
0: واضح هاي
2: حلوف 24 دينار
0: حلوف بحر
2: حلوف حلوف بحر بين سير القرنيط 38800 لمبوكا 17800 و19800 والغراب 22800 و24800 والتشولة 17800 الملاني 65 دينار لكن ويا كمان
0: أيوة.
2: هذا ايش عندنا اليوم
0: هذا اللي فما اليوم في المرشي اللوطاني في المرشي اللوطاني هاي سي خليل قل لي اخر دباره باش تكمل بها معنا اليوم شنو هي
2: والله ايش باش نقول لك ما كمان هذه اليوم ما ماذا بيا ما طيبش علاش خاطر السردينة ب 13000 وقاية
0: اي نعرفك اني
2: تلقى باش نطيبوا مالا سيدي كسكسي بالخضرة
0: اليوم كسكسي بالخضرة دقيق وتشيش بالخضرة
2: اي نعم كسكسي دقيق وتشيش بالخضرة القرعة وبطاطا وبصل وحمص
0: ما شاء الله
2: وكريم فلفل
0: مش تخير عليه
2: وكريم فلفل سدا وكريم فلفل مقلي تقع مسبول هيك
0: مشخشخ بالخضرة مشخشخ بالخضرة يا خليل
2: نعم هذا هو الفطور اليوم ومع صحي عند الله بارد بالفريجيدير وزاد نعملو كويس دي فابس وكان فما كويس البن نشربو فابس
0: البن ذاك اللي كنت انا خليه على روح دلاع وكويستي يزي في البركه يا خليل
2: وين بن
0: اسمعني خليه لي كنت البن ذاك كسكسي دقيق وتشيش بالخضره والله يا خليل شويه قرا وشويه بطاطا وشويه فلفل وشويه حمص اش مش تخير عليه يا خليل وشويه بصل اش مش تخير عليه والله العظيم يا خليل ماكله بنينه وتعمل كيف يا خليل وصحيح ندلع كما نعرفين الله مصلي على النبي شنو تحب
2: أكل منك بكرة وما شاء الله
0: ما شاء الله
2: أما كمال تويتشي وكل
0: لا لا بالعكس دبارتك بي يا برشة تعجبني تعجبني دبارتك يا خليل يا أخوي البي
2: أخوي الغالي
0: مدام كوثر المجري تقول على أمل أن نلتقي في الموسم القادم إن شاء الله تسلم عليك برشة وتسلم على الفريق
2: ربي يحيينا ويحييكم بخير
0: تقول ربي يبارك لكم عيشك لله وربي يحفظكم الكل قاتلك صحة وفرحة إذن يا خليل كونجي وقاتلك كانك على الدبارات حتى نجبدوا من الأرشيف هما مش صعاب أربع دبارات نجبدوا من الأرشيف هاي سي خليل إذن أخوي البي نقول لك بارك الله وفيك شكرا على كل ما قدمته معنا من في في في الموسم هذاك العادة ديما خليل يكون حاضر معنا باك الضحكة بأسلوبه الرشيق كالدخلة هكا الرشيقة اللي يعمل هنا وأسلوبه نجمه ما بين نقدم لكم المعلومة شنو تنجموا تلقاو في المرشي وشنية الأسعار وفي نفس الوقت بأسلوب خليل الضحكة موجودة الاقتراح والدبار اللي هي الزمنية إذن ديما موجودة وبأسلوب عفوي اللي عودنا به خليل نحب نشكرك برشا نقول لك بارك الله فيك صديقي تبارك الله المواسم تعديت جري جري ثمانية مواسم في عمر النهار الصباح إذا نلقاو منهم سبعة مواسم خليل معانا ويرافقنا كل صبحية يا سيدي نحب نشكرك ونقول لك بارك الله فيك يا خليل
2: شكرا
0: شكرا يا خليل
2: مع السلامة
0: ما يحبش قلنا شيء خليل بقل كلمة سي خليل يلا في لمين هذا ايش عنا اليوم في البوان مارشي بعد لحظات انت اللي تسمع فينا تنجم تكلمنا توا على 71 134 396 شارك معنا بعد شوية في المسابقة اللي تنجم تربحكم خمسة تذاكر تحضروا بها العرض اللي نظموا الهلال الأحمر بمساكن ضمن مهرجان مساكن الصيفي إذا غنيوا معنا ولا مساكن تغني جوست كلمونا على 71 134 396 كلمونا شاركوا معنا خمسة تذاكر للربح بعد لحظات من توا يلا كلمونا مشاركاتكم 71 134 396
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام
4: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
5: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
4: قالت لك شي وين حالل
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذاك وش العيوني مقابل ستيك
4: اي عرفتها
5: قالت لك يا حاج ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفه جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
4: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم
5: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909
4: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
1: بيبليسيتي
3: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 666
1: Publicité.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام تو 10:41 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام 11 غير 4. تحياتنا للناس اللي في الكوجينة الوقيت هذه تحضر في فطور نص النهار ربيعينكم في السخانة هذه. تحياتنا زادة للناس اللي في الكياس سروحكم وحيدة وحيدة وان شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى اليوم توصل 36 درجة مئوية في الظل بالنسبة ل مساكن والمدن المجاورة لها, ومن نهاية الأسبوع تزيد ترتفع أكثر درجات الحرارة. نسيسوا أرواحنا وربيعين الجميع والناس اللي تخدم على أرواح الكل وقيت ذي والناس اللي اتبع فينا وين ما كنتم. إذن نحكي لكم على عرض غني لي. إذن العرض ذي من تنظيم الهلال الأحمر بمساكن الهيئة المحلية باش يكون نهار 1 أوت, يعني نحكيه على يوم غد. العرض هذا ضمن مهرجان مساكن الصيفي تنجموا تكونوا حاضرين فيه. جوست قولونا إذا ولا شاركوا معنا على 71 134 396, تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور هذا العرض اللي باش يحتضنوا مهرجان مساكن غدوة بداية من 10 ليلا بفضاء مسرح الهواء الطلق دار الثقافة بمساكن. قبل ما نستقبلوا أولى المشاركين معنا في المسابقة باش يربحوا التذاكر, سلموا برشا لمدام نيلة القزاح. تحية ليك يا مدام نيلة وتحية لكل العائلة الكريمة. تحب تهني كنزة الجميلة البنوتة الصغنون اللي تعمل عامين اليوم بعيد ميلادها. تحب تحية زيد لبنتها رحمة وبنت بنتها كنزة وأيضا أخوة إيهاب مناسبة عيد ميلاد كنزة. تقول لهم ربي يفضلكم الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفضلهم لك مدام نيلة.

0: عيد ميلاد سعيد أيضا نقولوا لصديقنا وزميلنا حسام كشيشة مناسبة عيد ميلاده. نقول له يا حسام إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، ربي يفضلك العائلة الكريمة ورب يعطيك بالوقت الطيبة. يلا نمشي للمسابقة لقاية ذي زعمة نجم تربح معنا إذن التذاكر باش تحضر لعرض غدوة السبت، عرض غنيلي الجمهور يغني بقيادة المايسترو فتحي الجدي. العرض ذي ضمن مهرجان مساكن الصيفي غدوة بداية من 10 ليلا بدار ثقافة بمساكن من تنظيم إذن الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بمساكن. اش نمشي ونقول ألو صباح النور يا عايشة.
1: كمال
0: ان شاء الله نهارك اسعد لياماتي يا عايشه. جوست نحيك الكيت باش نجمو نسمو بعضنا بالبي. الو
1: صباح النور.
0: هاي قوي لنا صوتك شويه، يظهر لي في الخدمه. واي
1: الخدمه؟
0: في الخدمه. هاي لله ربي يعينك ان شاء الله انت وكل من يسمع فينا. برونشي الناس كل على رمى فهم.
1: ما شاء الله، ولا كل صباح معاكم.
0: هيك
1: وانتينا في الخدمه.
0: نسمه واسمه واسمه وبكري اعطت مفعوله اغنيه شيرين. ايش الشيء الشيء كيك ولا؟
1: ايوه والله العظيم الناس كلها تضرب.
0: يا ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعينكم يا ليلى. هاي ليلى تحب تحضر سهريه غدوه في مهرجان مساكن؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكون تهز تحب تهز معك؟
1: اولادي.
0: قديش عندك اولاد ليلى؟
1: زوز أولاد.
0: يعني يلزمنا نربحوا ثلاثة تذاكر هكا ولا؟
1: إن شاء الله.
0: يا ربي يفضلهم لك إن شاء الله. تقول أنت غدوة الواحد يمشي المهرجان مساكن، غنيني العرض هذا المطلوب، الجمهور هو اللي يغني. تقول أنت الواحد يمشي يتفرهد هكا شوية ويبدل شوية الجو، ينسى الخدمة والستريس والسخانة والصيف وقصان الماء وقصان الضوء هكا ولا؟ والكوجينة.
1: والله العظيم في وقتها والله.
0: في وقتها. هاي لله. السؤال متاعنا ساهل ماهل. العرض هو غدوة، التوقيت متاعه 10 متاع الليل، بداية بدار ثقافة بمساكن. هذه الدورة عدد قديش لمهرجان مساكن الصيفي؟ السؤال ساهل ماهل ليك وليزان تغنوت زادة اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا بلي كومنتير متاعهم، يدخلوا يكتبوا لنا كومنتير على الباج فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون النهار الأصباح، وتنجموا تربحوا معنا زوز تذاكر تحضروا بيهم العرض غدوة. اكتب كومنتير قول لنا هذه الدورة عدد قديش لمهرجان مساكن الصيفي. عندك معلومة ولا نعطيك اقتراحات؟
1: والله ما عنديش معلومة بالضبط.
0: به اغزر، يا اما الدورة 33 والا الدورة 33 والا الدورة 33، ايش تقول انت؟
1: الدورة
0: 33. الدورة 33 سهلة الحكاية عاد. او بي عاد كذا. الحمد لله ما غلطتش. الحمد لله ما غلطتش. هاي البي ان شاء الله مبروك عليك. سلام مبروك عليك ليلى.
1: بارك فيك.
0: وعلى شكون تحب تسلم؟
1: والله نسلم على امي اول حاجه، نقولها ربي يخليك ربي يطول في عمرك، واخواتي مرقويه
0: ربي يفضل،
1: اولادي كلهم ربي ينجحكم انتم وصغيرات كل كي
0: ربي يفضل،
1: واللي يخدم معايا الكل وعرفنا ونقولوا ربي يخليك وربي كثر منك الناس.
0: هاو حاط لكم الرجوب القويه و هاي لله تحية. اسمعني، إذا كان تحب تهدي لجماعة الخدمة اللي معاك الكل، تحب تهدي لهم غنية هكا تعرفها يحبوها الناس الكل، إيش تختار لهم؟

لقيت هذية دريج من زمان راجعين معكم. زعما شكون سعيد الحظ اللي نجم يربح معنا بالفيسبوك جيست بكومنتيخ تحت لفيش متاع النهار الأصبح، وقول لنا اكتب رقم 33 تنجم تربح زوز تذاكر تحضر بيهم العرض غدوة.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام. صيف سنير تحلى العشوية في مانيجم سيكت. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ار ام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد. اذا كما قلنا ادخلوا على الباج فيسبوك راديو ار ام اف ام بوبليكاسيون نهار لصبيحو، قولوا لنا في كومونتير. اذا الدوره هذه

عدد قديش لي مراجعين مساكن الصيفي نجموا تربحوا معنا زوز تذاكر من أداء مراجعين مساكن الصيفي. تكونوا حاضرين العرض غدوة اللي هو عرض غني لي الجمهور يغني بقيادة المايسترو فتح الجدي من تنظيم. إذن العرض هذا هو ضمن فعاليات مراجعين مساكن الصيفي وتنظيم الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بمساكن. منذ قليل ربحت معنا مدام عايشة كرموس 3 تذاكر. إذن شكون سعيد الحظ اللي بشير يربح معنا زوز تذاكر المتبقية معنا صبحية اليوم بالفيسبوك. اكتب كومنتير فيها الرقم 33. اذا قبل ما نعطيكم شكون نعملوا طلة يعني على كومنتير والناس اللي شاركت معنا, نحب نسلموا برشا على نسرين اغزل مناسبة عيد ميلادها اليوم. نقولوا لها عيد ميلاد سعيد يا نسرين. ابوها سي تيجاني, امها مدام بسمة, اخواتها الكل, ولاد اختها يعقوب وبدر وخديجة ورميس, الكل يقولوا لها عيد ميلاد سعيد نسرين. كل عام وانت بالخير وربي يعطيك بالوقت الطيب.

0: ديما فرحانين وكل عام وانت بألف خير نسرين وربي يعطيك بالوقت الطيب. نحب نقول ألف ألف ألف ألف مبروك مدام سعاد عطية اللي شاركت معنا في الجو فيسبوك نتاعنا على صفحتنا للفيسبوك راديو أنا ما فهمت بيكاسيون نهار الأصبح. مدام سعاد عطية انت ربحت معنا زوز تذاكر باش تحضر بيهم الحفل غدوة العشرة امتع الليل غنيلي ضمن مهرجان مساكن الصيفي في دار الثقافة بمساكن. إذا مدام سعاد عطية تبعث لنا رقمك على صفحتنا على الفيسبوك راديو أرام أف أم, تبعث لنا ميساج إذا في الرقم متاعك مدام سعاد عطية باش يكلموك إذا فريقنا ويتشوك الوقت اللي تسلم فيه التذاكر متاعك. يلا سيدي احنا تو العاشرة وخمسة وخمسين دقيقة باش نختموا صبحيتنا بفقرة من القلب للقلب
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: إذن فقرة من القلب للقلب نحاول نقرأ أكثر ما يمكن من اللي كومنتير متاعكم. نسلموا برشا على أصدقائنا الكل ومستمعينا الكل اللي تبعونا وسمعونا صبحية اليوم. نسلموا برشا على صديقنا في نيس أيمن مجدوب, تحياتنا ليك صديقنا, ويقول باش تخليوا علينا فلاصة. إذن أكيد شوية راحة أكيد وراجعين للأجواء متاع المباشر وراجعين جايين اكيد بعد راحه قصيره. اذا نسلموا برشا على عفيف عبد اللطيف تقول صباح النور, تقدم تحيه لبنت اختها قمر بمناسبه عيد ميلادها وتقول لها ان شاء الله كل عام وانت بخير يا روح خالتك ربي يفضلها ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد. سعاد رقيك حفصية صباح الورد تقول تحية لكل مستمعين يا كمال مش تخليوا علينا وحش انتي وخليل وعطلة طيبة لله ربي فضلك ولا لا يحشك وان شاء الله اكيد قريبا نرجع للمباشر ونرجع الميكرو ونرجع لونتين ونرجع مع اللمة الحلوة مع عائلة النهار على صباح وكل الأحباء والمستمعين وين ما كانوا. نوجه لكم تحية كبيرة برشا. دليل الشابي صباح الورد اذا تقول صباحكم مشموم ومحبة الرسول ودعوات الخير لا تزول خويا كمال لله ربي فضلك. إذا تحب غنيت على مودك أنت وبس غنيت مجد المهندس تهدية لولدها عزيز هكا الطاهر ومرته رجاب مناسبة عيد زواجهم الثاني ربي فضلهم يا لله وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير وربي يعطيكم بالوقت الطيب. نعرفش عنا الغنية سيد المخرج عنا حاضرة نجمو نسمعها توا, أعطينا أي إشارة سيد المخرج أي إشارة باش نفهم وكاو عنا حاضر نجمو ولا خليوا كل وقت تحضرها خليوا له شوية وقت بيحضرنا الأغنية. مدام دليلة مدام نجيبة صباح الورد تاني زوجة صلاح مناسبة عيد ميلاده ربي فضله إن شاء الله وعيد ميلاد سعيد وكل عام وانتوما بألف خيرة. مدام ساسية جيرات هني زادة الغالي غيث الجيرات مناسبة عيد ميلاده تقول إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير ومزيد من النجاح والفرحة.

0: هذه غنية على مودك مدام دليلة اللي طلبتها، تفضل نسمعوك منها شوية. وين على مودك سيدي؟
1: تدري ودي ودي والله ودي.
0: يلا سيدي شوف أنا الأغنية سيدي مخرج زورا كرموز. صباح الخير تيدي أغاني الحصة الكل الريتيج مناسبة عيد ميلادها، عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. صديقنا خليفة قفصي صباح الورد يقول كل فريق المصاحب في آخر يوم البرمجة الصيفي بون الجزء الأول مازال الجزء الثاني إن شاء الله شهر أوت تكون معكم زميلتنا منى البيجي كل صبحية. إذا يسلم على خليل كل الفريق بارك الله فيك وشكرا جزيلا على المتابعة والتفاعل اليومي وبارك الله فيكم إن شاء الله. الناس كل تحياتنا. كوثر ماجري مرحبا تسلم على أبوها فتح الماجري ربي فضله لك. ومدام منيا قم تقول عطلة سعيدة تحياتنا ليك يا مدام وشكرا وبارك الله فيكم. الناس الكل شكرا للجميع بارك الله فيكم. احنا وصلنا لختام حلقتنا تو 10:58 ومسك الختام كما يقولوها. مشكور سي منير المخرج متاعنا اللي كان معنا اليوم. نقول لكم بارك الله فيكم الناس كل. نوصلوا لختام موسمنا الثامن. 8 مواسم كانت فيها الصباحات أجمل أكيد بوجودكم مستمعينا، والكلمة أكيد أصدق بمحبتكم واللقاء أكثر دفء بوفائكم. شكرا لكل مستمع رفقنا والكل من منحنا جزء من وقته وثيقته. ونغادروا هذا الموسم بامتنان كبير برشا على أمل أنه نعود إليكم إن شاء الله قريبا برشا جديد إن شاء الله يحمل المزيد من الفايدة والأمل واللحظات الجميلة. تقبلوا أطيب التحيات دمتم بخير وصباحاتكم دائما مشرقة مع راديو رمفام. مشكور سي منير سلامة. نشكر صديقنا مهدي اللي كان رافقنا طيلة الموسم سواء في البرمجة الخريفية الشتوية ولا البرمجة الصيفية في النشرات الرياضية. الشيخ مرتضى قرع نقول له بارك الله فيك كان معنا في دعوة خير. خليل في البوان مارشي ضيوفنا اللي نورونا طيلة هذا الموسم اللي كانوا معنا بارك الله فيهم الكل. شكرا زيادة لمدام لميا اللي كانت معنا يعني طيلة هذه البرمجة الصيفية في شهر جويلية. مدام لميا بعزوق أيضا تحياتنا لكل الفريق اللي رفقنا في الجانب التقني صديقنا حافظ بن صالح نشكروه أيضا. سيمونير سلامة زيادة نشكروه بارك الله فيكم الناس الكل. هذه أجمل تحيات كمال زرلي. نقول لكم ملتقانا إن شاء الله عام الجاي في البرمجة الجاية مو عام الجاي اللي هو سبتمبر إن شاء الله في البرمجة الخريفية الشتوية إن شاء الله فيها برشة جديد. ومشكورين على الثقة وكل كلمة دعم وحتى كل نقد زيادة راه يفرحنا ومن نجم نتقدموا كان بنقدكم واقتراحاتكم. نتعلموا أكيد من أخطائنا ونحاولوا دائما نكونوا خير ونكونوا أفضل ونكونوا أحسن. وإن شاء الله العام الجاي فما برشة جديد وربي يوفق الجميع. نعتذر كان أخطأنا وكان ما كناش في فورما في بعض الأوقات إذن، ولكن سعينا وحاولنا نجتهد بأكثر ما يمكن ونكون عند حسن ظنكم أكثر ما يمكن الحمد لله. على كل حال نقول لكم بارك الله فيكم. خليكم دائما الدعم والسند لراديو رمفام جمهور راديو رمفام العزيز وين ما كنتم بارك الله فيكم. هذه أجمل تحيات كمال زرلي وملتقانا إن شاء الله في البرمجة الخريفية الشتوية إن شاء الله في شهر سبتمبر. نتمنى التوفيق لزميلتنا منى البيجي اللي باش تكون معاكم بداية من الأسبوع القادم في هذا الجزء الثاني من البرمجة الصيفية.
2: صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على رمفام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.

جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على رما فام كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الاشهار على رمفم.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: نهاركم زين، عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في بوان ارم، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعة معايا إني هون البيجي على ارام اف ام. في بوان ارم نرجع معاكم على المواضيع البيئية ونحكيو بيئة ونختموها مع الاغنيات في أصل الاغنية. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، هنا راجعين.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
3: نحكيو بيئة. عسلامة ومرحبا بكم واستمعينا في موعد جديد من نحكيو بيئة، واليوم حديثنا على الاستغلال المفرط للثروات الحيوانية. إذا نحكيو على ظاهرة أو إذا نحكيو على ظاهرة الاستغلال المفرط للثروات الحيوانية اللي تعد من أبرز العوامل اللي تهدد اليوم التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. ويقصد بالاستغلال المفرط استخدام الحيوانات والطيور والأسماك وغيرها من الكائنات الحية بمعدلات تفوق قدرتها الطبيعية على التكاثر والتجدد، وهذا ينجم يؤدي إلى تراجع أعدادها واختلال الأنظمة البيئية. وتظهر الظاهرة هذه خاصة في عدة أشكال من بينها الصيد الجائر، الصيد البحري المفرط، استغلال الأنواع النادرة، وهذا يشكل خطر كبير على البيئة واستدامة مواردها. ومن بين مظاهر الاستغلال المفرط للثروات الحيوانية نلقاو الصيد البحري الجائر، وين يتم استخدام شباك الموت لتجرف كما المرجان والأسماك الصغيرة قبل نموها. كيف نلقاو الصيد البري العشوائي، ملاحقة الحيوانات النادرة وطيور المهاجرة في مواسم تكثرها للحصول على اللحوم أو كنوع من الهواية. كيف التجارة غير المشروعة، أي تحويل الحياة البرية إلى تجارة مربحة عبر بيع جلود النمور أو تهريب الحيوانات النادرة لتباع كحيوانات أليفة. تونس بدور تواجه تحديات حقيقية لضبط استغلال ثرواتها الحيوانية، وفي الإطار هذه قاعدة تحرك ميدانيا عبر عدة مستويات. مثال خليج جبس يعد حاضنة الأسماك في البحر الأبيض المتوسط لكنه يعاني من الصيد العشوائي، وحاليا تفرض تونس حاليا فترات راحة بيولوجية يمنع فيها الصيد تماما لتمكين الأسماك من التكاثر. مكافحة صيد الطيور المهاجرة، وتعتبر تونس وخاصة مناطق كما الوطن القبلي وبحيرة إشكل ممر حيوي لملايين الطيور المهاجرة بين أفريقيا أوروبا، وتسعى القوانين التونسية لمنع شبك الصيد العشوائية اللي تستهدف الطيور هذه. ونقطة أخرى اللي هي عدد توطين الأنواع المهدأ، ونجحت المحمية التونسية كما محمية بوهدمة ومحمية الشعامبي في عادة إكثار وتوطين حيوانات قاربت على الانقراض بسبب الصيد الجائر في العقود الماضية كما غزال الأطلس. من بين الحلول اللي تم اعتمادها في قطاع الصيد البحري والمصائد نحكيه على إقرار نظام الراحة البيولوجية الإلزامي، وين يتم تعليق نشاط الصيد بالشباك المجرورة من غرة جويليا إلى موفى سبتمبر في خليج جيبس والمنطقة الجنوبية لتمكين الأسماك من التكاثر والنمو وتجديد مخزونها الطبيعي. المراقبة الذكية عبر الأقمار الصناعية، ولنا نحكيه على فرض تركيب أجهزة ظرفية لمراقبة وتتبع المراكب اللي تتجاوز طولها 15 متر عبر الأقمار الصناعية، وفي الأخير تجديد العقوبات القانونية من تعديل ومراجعة النصوص التشريعية والمنظمة للمصائد بهدف رفع العقوبات المالية ضد الصيد العشوائي والجائر، واعتبار الصيد غير القانوني باستعمال الكيس تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي في البلاد. إذا هذا كان عنا لليوم في نحكي وبيئة، نتقابلوا في مواعيد جاية.
1: نحكي وبيئة. أرمفام
3: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: أصل الأغنية، أصل الأغنية. في أصل الأغنية لليوم باش نرجع بكم لأغنية صدرت عام 1971 في فيلم ابنة العزيزة، هي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي، غناء الفنانة نجاة الصغيرة. عام 2013 قدمها الفنان حسين الجسمي بأسلوب طربي مميز لأول مرة في جلسات ونساء، وحققت نجاح جماهيري ضخم خلته يحرص أنه يقدمها ويغنيها في معظم حفلاته الكبرى.

0: الأصل الأغنية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدة بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الإشهار على ميرم أفام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
0: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. تبليسيتي في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هاي،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: نسمة سير من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
2: أنا شاي وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا. ماضي ساعتين و14 دقيقة، السلام عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. جمعة مباركة لكل مستمعينا. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، وزادة كيف كيف تجمع تكلمونا على 71 134 396 في هذا الموعد الجديد من حصة نسمة صيف. بعد شوي في العادة البداية مع الميتيو باش نذكروا بأحوال الطقس و يعني الأجواء بالنسبة للتطورات الجوية خلال هذا اليوم وآخر المعطيات من المعهد الرصد الجوي. سينو زادة باش نحكيوا في حصتنا، نحكيوا على جمعية النهوض بالكنيس اللي تكرم المتفوقين في البكالوريا، باش يكون ضيفنا السيد محمد شعبان للحديث على هذه المبادرة من المجتمع المدني بطبيعة، ونحكيه على أيضا جمعية النهوض بالكنيس، نتعرفوا على هذه الجمعية وأهم نشاطاتها والتظاهرة خاصة متاع اليوم. سينوزيد إن شاء الله في حصتنا اليوم باش نحكيه على السهرة الفنية اللي نظمها الهلال الأحمر التونسي في المهرجان الصيفي بمساكن، ضمن فعاليات مهرجان الصيفي بمساكن يوم غد السبت 1 أوت بداية من 10 متاع الليل في دار الثقافة بمساكن. عرض غنيلي بقيادة المايسترو فتحي الجدي باش يكون اكيد ضيفنا رئيس الهيئة المحلية لمنظمة الهلال الأحمر التونسي بمساكن، كما قلنا الحديث على هذه السهرة الفنية ونأخذ أكثر تفاصيل في آخر مستجدات الطبيعة والنشاط أيضا الهلال الأحمر في مدينة مساكن. مرحبا بكم الناس كل، باش خليكم مع الموسيقى. تحية زميلنا حافظ بن صالح اللي باش يرافقنا في الإخراج الفني. رجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: ترتيب من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم لرم
1: أنا شاي وعامل كيف أنا طاير نسمة سيف
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فم نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فم.
2: رجعنا لكم من جديد, تحية لكم مستمعينا الكل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى, ماضي ساعتين و27 دقيقة لقيت هذا الميتيو.
3: ميتيو طقس اليوم,
2: في طقس اليوم طقس عامة صافٍ إلى قليل السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر قليل الاضطراب, تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. أيضا واصلوا مع الطقس والتوقعات, وين أكد المهندس محرز الغنوشي عبر تدوينة في الفيسبوك, يقول بعد صيف استثنائي من حيث شدة الحرارة ومع تسجيل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق, بدأت النماذج المناخية العالمية ترسل إشارات تستحق المتابعة بجدية, حيث تشير أحداث بعض مخرجات النظام الأوروبي متعدد النماذج للتوقع الموسمية إلى ارتفاع احتمال أن تكون أمطار شهر أوت 2026 أعلى من المعادلات المناخية على أجزاء من تونس خاصة المناطق الغربية مع امتداد المؤشرات إلى بقية مناطق المغرب العربي. فالأمطار التي تأتي بعد أشهر طويلة من الحرارة الشديدة لا تكون دائما هادئة, إذ أن الأرض اليابسة والبحر شديد السخونة يختزنان طاقة هائلة, وعند أول اصطدام مع كتلة هوائية أقل حرارة قد تنشأ اضطرابات رعدية عنيفة قادرة على إسقاط كميات كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. وهذه الفترة التي يعرفها التونسيون منذ القدم باسم غسالة نوادر, والتي ارتبطت تاريخيا بأمطار رعدية قوية وسيول مفاجئة وفيضان بعض الأودية. وأضاف في رسالة إلى السلطة المعنية, لسنا هنا لإعلان حالة الإنذار ولا للتخويف, لكن واجبنا العلمي يفرض التنبيه عندما تبدأ المؤشرات المناخية في التوافق على سيناريو يستحق المتابعة. لذلك فإن هذه الفترة مناسبة لتنظيف البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار, صيانة الأودية والقنوات والمنشآت المائية, ومراجعة جاهزية الحماية المدنية واللجان الجهوية, الاستعداد المبكر لأي اضطرابات قد ترافق نهاية الصيف وبداية الموسم المطري. هذا شعلنا في الميتيو, باش نخرجوا فاصل قصير ومن بعد راجعين في الانترفيو نحكيو على جمعية النهوض بالكنيس, باش يكون ضيفنا سيد محمد شعبان رئيس الجمعية. راجعين بعد شوية بأكثر تفاصيل في نسمة صيف. مرحبا.

0: الإشهار على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: مع عقارية جلولو من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
1: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم اف ام.

0: استشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أف أم.
3: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الاولى. مرحبا بكم الا الناس كل، نسلم عليكم الا الناس كل التحق بينا توا. نقول لكم احنا في نسمه صيف ولقيت هذا الانترفيو. سعيد برشا انه معنا السيد محمد شعبان رئيس جمعيه النهوض بالكنيس. اليوم نسلطوا الضوء على مبادره حلوه الحقيقه من المجتمع المدني، وهي حفل تكريم ابناء الكنيس الناجحين في امتحان البكالوريا بتنظيم من جمعيه النهوض بالكنيس. مبادره هدفها الاحتفاء بالتميز وتحفيز الشباب على مواصله الاجتهاد، وايضا تعزيز ثقافه الاعتراف بالمجهود والنجاح داخل الجهه. سي محمد اهلا وسهلا ومرحبا.
4: اهلا عسلامة،
3: كل الشكر ليك على التدخل معنا. سي محمد شعبان رئيس جمعية النهوض بالكنيس، في البداية سي محمد لو كان تعطينا فكرة أكثر ويعني شاملة على جمعية النهوض بالكنيس.
4: جمعية النهوض بالكنيس هي جمعية بيئية ثقافية كونت من عام سنة 2014، ساهمت في عدة تظاهرات وفي الحفاظ على البيئة وبقرية الكنيس.
3: وجيت المبادرة هذه أكيد سي محمد حفل تكريم الناجحين في البكالوريا، فكرة التنظيم هذه والفكرة كيفاش بديت ملول وتبلورت سي محمد؟
4: والله معناها رأينا أنه الجمعية معناها فعلت مدة ما نشتتش، وقلنا خلنا نعملوا هالبادرة هذه باش نلمع صورة هالجمعية هذه، لأن فما معناها هو تفقد الثقة ساعات الجمعية.
3: هو اللي قلت قاعدة فترة ما نشتش، شنو الأسباب؟ أي سي محمد؟ ما نشتش
4: والله دي قلة الموارد، ومعناها هو أضف لأنها عندها شوية ديون من تاع القبابة، قبابة المالية كما يقولوها. سوينا الوضعية، قمنا بعدة أنشطة أخرى في العام هذايا، خاصة العام هذايا قمنا بتنظيف وإزالة التربة من مدخل الرئيسي للكنيس مع القيام بالدهن والطلاء كما يقولوها.
3: دخلتوا أيضا في مؤسسات تربوية يظهر لي زادة.
4: قمنا كما يقولوها ممكن 90% أو 100% تدخل في المعهد المدرسة الإعدادية بالكنيس، وقمنا بطلاء كما يقولوها الفناء الداخلي للمعهد مبدئيا، ثم الوجهة الخارجية مع كما يقولوها خنا لسانيتير والتواليت كلها خايبين نتاع الإعدادية. بادرنا وقمنا باقتناء اللازم باش نصلحوهم ونكونوا في أحسن حالة للموسم الدراسي القادم.
3: فيما يخص المبادرة متاع اليوم، شنية المعايير اللي خذيتوها اليوم باش تختاروا الناجحين اللي باش تكرموا؟
4: احنا ما فماش معايير معينة، اخترنا كافة الناجحين في البكالوريا الموسم 2025-26 بدون استثناء
3: الناجحين
4: بدون
3: الكل
4: استثناء. وداخل الكنيس وخارج الكنيس، اللي يعيش في الكنيس واللي يعيش خارج الكنيس، وحتى الأبناء كما يقولوه الجالية بالخارج اللي في فرنسا ولا في إيطاليا ولا فين اللي باك، كل سنين بحاول نعرف شين كرموه.
3: التكريم هذا أكيد والمبادرة هذه تعني برشا اليوم للتلميذ اللي بش يكون حاضر ويتكرم، وأيضا للعائلة متاعه سي محمد.
4: والله احنا كما يقولوه لفتة ساعة مش لفتة باهية كأول مرة بش أولا نجمع الأبناء هذوما ويقولوا لهم الكنيسة هي ما تنساكمش.
3: الحفل هذا باش يتكرر سي محمد ولا
4: هي؟ والله ايه؟ ان شاء الله باش تكون
3: شو الاعاده
4: معناها ان شاء الله كل عام نتعهدوا ان باش نولي معناها عاده طيبه باش كل عام نكرموا ابناء الناشئين وعلاش لا

0: ايه
1: ما من ما كما يقولوها ما
0: من ابناء الجهه ولا من مؤسسات سي محمد؟
1: والله من اهل الكنائس مبدئين وفما من المؤسسات هذا كما نذكر سي شركه سي شركه جلولو وبارك الله فيه سي الحبيب جلولو دعمنا وما دعمنا بالباهي بالباهي في سفيان الكسير شريك نتاعو زاده المكتبه المثاليه نتاع سي ايمن الرزي زاده دعمونا دعمنا
0: ممتاز. فما ميساج اللي متحب توصلوه من المبادرة هذه للناجحين والعائلاتهم والمجتمع المدني بصفة عامة في الكنيسة سي محمد؟
1: الميساج نتاعنا هو اللي يخدم يلقى وان شاء الله نوقفوا مع اللي مع مع مع, مع النخبة نتاعنا والناس اللي كنا نقولوها الناس الممتازة.
0: فما مشاريع قادمة اليوم الجمعية بعد المبادرة هذه؟ فما حاجات
1: والله نلتقي معنا كما قلوها بعد الإعدادية إن شاء الله والحفل التكريم ممكن نلتفت زادة المدرسة الابتدائية خاطر زادة من حيث الدنيا نتاعها ولات كرية شوية إن شاء الله نوصلوا باش نقوموا بمجهود باهي باش زادة نضويوا صورة المدرسة هذيك اللي هي مكونة من عام كما قلوها 1938 ما ننساوهاش مدرسة عريقة جدا عندها كما يقولوها هي مستغرق زاد 90 عام يجبنا زاد نكفتوا لها واحنا كما يقولوها في خدمة الكنائس.
0: دونك الموعد اليوم اعطينا فكرة على مكان الحفل
1: الحفل يبدا الساعة 7 مساء بفضاء المنبت عندنا شوي عندنا ضيوف ان شاء الله يكونوا في الموعد يتخلل فيه شوية وصلة ثانية ومع تكريم ومع تكريم بعض اللي عاونونا تقديم لهم شيء شكر وتقدير للمجهودات نتاعهم ودعم للجمعية المتواصلة.
0: كل الشكر ليك سي محمد بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق إن شاء الله زاد ليكم سي محمد شكرا ليك.
1: شكرا وإحنا هذا مثلا كيما نقولوها ديما معانا ومدعمتنا وان شاء الله رغم منها ترى منها كان الخير.
0: ان شاء الله كل الشكر ليك السيد محمد شعبان رئيس جمعيه النهوض بالكنيس. حاولنا اكيد نرجعوا للحفل اللي باش يكون اليوم بدايه من 7 متاع العشيه بفضاء المنبت بالكنيس حفل تكريم ابناء الكنيس الناجحين في امتحان البكالوريا. هذا اش عندنا في الانترفيو.
2: الانترفيو
0: ماضي ساعتين و54 دقيقة باش خليكم على الموسيقى بعد شوية اكيد مواصلين في نسمة صيف. مرحبا
2: نسمة صيف ترجع لكم بعد شوية.
3: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم

عشر احلاها عن حبايبي واشرح لها عن حبايبي.

0: المقيت الشهار على نرم فم كافي غستول لما ورالقاع المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم فام.

0: عزمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
1: أنا شاي وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية ما 3:12. نسلم عليكم لنسكل وقيت هذا الريكاب.
3: ريكاب.
2: أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفي اليوم الجمعة أنه حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى سواء أو جراء ما سماه بالإرهاب المروري. جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية. وأوضح لونيفي أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسة تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. وأضاف أن الاستثمار في الوقاية من حوادث المرور هو استثمار في الإنسان والعامل، داعيا إلى بناء منظومة مرورية أكثر تلاؤما مع تطورات العصر، وذلك من أجل للحفاظ على سلامة المواطن التونسي. من جهتها أفادت المسؤولة عن برنامج الطوارئ صلبة منظمة الصحة العالمية كوثر العقيلي بأن هناك 1.1 مليون شخص يذهبون سنويا ضحية لحوادث المرور في العالم، وأنه تم تسجيل 3000 قتيل كل يوم جراء هذه الظاهرة التي تعيق التنمية في عديد البلدان. وأضافت قولها: لا يجب الوقوف عند هذه الأرقام دون اتخاذ التدابير العالمية الضرورية لوقاية ألاف البشر من الموت على الطريق. وحثت المؤسسة الاقتصادية والخدماتية العمومية منها أو الخاصة على الاستثمار في السلامة المرورية وفي الموارد البشرية من خلال تعزيز برنامج الوقاية ووضع استراتيجيات فعالية تقلص من عدد الحوادث في الطرقات. وعلى المستوى العربي ذكرت رئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية لينا عزة شبيب أن 11% من حوادث الطرقات في العالم تحملها منطقة الشرق الأوسط، وهي ثاني أعلى معدل بين أقاليم العالم. وأكدت على ضرورة أن تحمي المؤسسات الاقتصادية عمالها من خلال توفير الوسائل الضرورية لنقل سليم يقي من حوادث الطرقات ويدعم مردودية الإنتاج وفق تعبيرها. وفي هذا الصدد دعت إلى إبراز كل التجارب الناجحة في هذا المجال والاقتداء بالنماذج العالمية التي استطاعت الحد من حوادث الطرقات. من جانبها تحدثت رئيس الديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفيف الطياري عن إدراك الوزارة لضرورة الضرورة الحيوية لاستدامة العنصر البشري في تونس وتفادي كل الخسائر البشرية في حوادث الطرقات، مشيرة إلى أن السلامة المرورية ليست شأنا تقنيا فقط، وإنما يجب أن تكون من باب الاستثمار في الإنسان وفي سلامته. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، من بينها 78 تدخلا في عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم الجمعة المتحدث باسم الحماية المدنية عبر صفحته بمنصة فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الخميس إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الجمعة 173 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 284 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور وثلاثة تدخلات بالشواطئ. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في البلاغ أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. والحصة التعريفية هي كمية محددة من بضاعة معينة يسمح بتوريدها من الخارج خلال فترة زمنية معينة بتعريفة جمركية مخفضة أو بشروط جمركية تفاضلية مقارنة بالتعريفة العادية المطبقة على الكميات التي تتجاوز تلك الحصة. وجاء في ذات البلاغ أن المقصود بفتح حصة تعريفية ب 16500 طن هو أنه يمكن توريد هذه الكمية في إطار نظام جمركي تفاضلي وفق شروط والإجراءات التي حددتها وزارة التجارة، وتشمل شروط قبول المطالب بالخصوص أن يكون المورد من ضمن الأشخاص الذين قاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية، وأن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن الإدلاء بالتصريح على الشرف يفيد بعدم وجود المورد في حالة إفلاس أو صلح احتياطي، وعدم الانقطاع عن العمل لمدة 5 سنوات على الأقل. كما يتعين على المورد تقديم الوثائق المطلوبة، من بينها كراس الشروط ممضى ومختوم وشهادة تتضمن المعطيات القانونية للمؤسسة، إلى جانب ضمان بنكي بقيمة 1% من قيمة الكمية المطلوبة لفائدة المجمع المهني المشترك للخضر. وحددت الوزارة آخر أجل للإيداع أو إرسال المطالب يوم 27 أوت 2026 على الساعة 10 صباحا، على أن يتم فتح الظروف في اليوم ذاته خلال جلسة علنية بمقر المجمع المهني المشترك للخضر بتونس. وأكد البلاغ أن المطالب الواردة بعد الأجال المحددة أو الغير مطابقة للشروط لن تؤخذ بعين الاعتبار. أفادت أيضا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية ومناخية نافية تأخرها في التدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه هذه المنظومة. وأوضحت الوزارة في ردها الكتابي على سؤال النائب عبد العزيز الشعباني أن تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية أثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي للأعلاف الخشنة، مبينا أن هذا الوضع رافقته ارتفاع مشطة للأسعار المواد العلفية في الأسواق العالمية، إلى جانب تشتت القطاع وهشاشة صغار المربين أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. وأضافت الوزارة أنها عقدت 6 مجالس وزارية بين سنتي 2020 و2024 لتقييم الوضع وإقرار حلول عاجلة لدعم القطاع، وأشارت إلى مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في 3 مناسبات متتالية ليصبح 1340 مليما للتر الواحد، فضلا عن الترفيع في منحة التجميع إلى 115 مليما وتسقيف أسعار المواد العلفية لحماية ديمومة القطيع. وكشفت الوزارة عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص المسجل في الرصيد الحيواني، مع الحرص على إصدار نصوصه التطبيقية. وأكدت في السياق ذاته وضع خطة وطنية للنهوض بالمواد العلفية بمقاربة تشاركية بين جميع المتداخلين. وكان النائب بمجلس نواب الشعب عبد العزيز الشعباني قد وجه سؤالا كتابيا لوزارة الفلاحة في نوفمبر 2025 للاستفسار عن المسؤوليات المباشرة في انهيار منظومة الألبان وأسباب عدم التدخل السباقي لحماية الفلاحين. تم اليوم الجمعة تصدير أول دفعة من سيارات شركة باكو موتورز الكهربائية إلى ألمانيا. وأكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البريجي أن تصدير أول شحنة من السيارات الكهربائية التونسية إلى السوق الألمانية يمثل خطوة نوعية تعكس تطور الصناعة التونسية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية التي تعتمد معايير فنية وبيئية صارمة. وأوضحت في تصريحها الإعلامي على هامش عملية التصدير أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الوزارة لدعم المؤسسات المصدرة ومرافقتها للولوج لأسواق

جديدة بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات، مؤكدة أن هذه العملية ليست الأولى للشركة المصنعة لكنها تمثل محطة مهمة بعد حصولها على شهادة المطابقة الأوروبية التي تتيح لها النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. وأشارت إلى أن الشركة وهي مؤسسة تونسية ناشئة تصدر منتجاتها حاليا في عدة أسواق من بينها إيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية، فيما تعد ألمانيا أحدث وجهة تصديرية لها، وهو ما يعكس تنامي الثقة في جودة المنتوج التونسي. وأكدت البريجي أن قطاع مكونات السيارات في تونس يشهد نموا متواصلا، إذ يضم نحو 280 شركة ويوفر حوالي 95 ألف موطن شغل، فيما بلغت صادرات القطاع خلال سنة 2025 نحو 3.9 مليارات دولار، لتحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في هذا المجال. وأضافت أن تونس راكمت خبرة كبيرة في تصنيع الكابلات الكهربائية ومكونات السيارات، وهو ما مهد الطريق أمام انتقال عدد من الشركات إلى تصنيع السيارات الكهربائية انسجاما مع التحولات العالمية التي تقودها الشركات الناشئة في هذا القطاع. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح الوزارة ردا على السؤال الكتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأضافت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها تمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. ونص الأمر 21 لسنة 2025 على تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين وإدماجهم بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في غرة جانفي من سنة 2026. واعتمدت وزارة التربية في تطبيق هذا الأمر قاعدة بياناتها الخاصة للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006. وفادت وزارة التربية بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لأحكام الأمر عدد 21 سنة 2025. وكانت تنسيقية المعلمين والأساتذة النواب المنتدبين قبل سنتي 2006 و2008 والمشمولين بأحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 قد دعت إلى التسريع في تطبيق الفصل وتمكين المعنيين من التسوية طبقا للأحكام القانونة. أعلن رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات رفضه المصادقة على القرض الأجنبي الموجه لشركة فوسفات قفصة، معتبرا إياه حلا ترقيعيا لا يستجيب للاحتياجات الحقيقية للمؤسسة. وبين عويدات في تصريح أعلامي أن تعافي التام لقطاع الفوسفات واسترجاع طاقة إنتاجية يتطلب ضخ استثمارات لا تقل عن 3000 مليار لتسوية وضعية النقل والمناخ الاجتماعي والمعدات، استنادا إلى دراسة برلمانية أنجزت سنة 2020. وأفاد النائب بأنه تحفظ أيضا على قانون الميزانية لعدم تضمنه إجراءات لدفع الاستثمار وخلق الثروة الوطنية، مشددا على أن الخيارات المالية المعتمدة أثقلت كاهل دافعي الضرائب والمنتظمين مقابل استفادة المتهربين. ولفت المتحدث إلى أن تأخر في الحكومة في إحالة مشاريع القوانين الاقتصادية الكبرى مثل مجالات الصرف والاستثمار والمياه دفع عدد من النواب إلى المصادقة على
على الميزانية والقروض الاستهلاكية اضطرارا لضمان استمرارية الدولة. هذا شعنا في الريكاب، باش نخليكم على الموسيقى، مواصلين باكثر تفاصيل وفقراتنا اللي تنتظروها في نسمة صيف. مرحبا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الاشهار على رام اف ام
1: اديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى ال 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاتيس دارك وتحب على ليفريزون رابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه
0: كبليسيتي رام اف ام
2: في ساكن
0: في سوسة
2: تونسنا
0: تونسنا
2: انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام اف ام

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: نسمة سيف.
1: نسمة سيف.
0: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على درما فيه.
2: رجعنا لكم جديدة مطليثة وتسعة واربعين دقيقة. السلام عليكم الناس الكل مواصلين حتى للستة في هذا الموعد لقيت هذا أنفو لوكال.
0: أنفو لوكال. أنفو لوكال. أنفو لوكال.
2: في أخبارنا المحلية نحكي وينشرف السيد سفيان التنفوري والي سوسة على جلسة عمل بإقليم الحرس الوطني بسوسة تخلالها تكريم السيد رئيس منطقة الحرس الوطني بسوسة العميد شريف سلومة بمناسبة نقلته بخطة مدير إقليم الحرس الوطني بجندوبة وذلك بحضور السادة مديري أقاليم الحرس الوطني والأمن الوطني بسوسة وعدد من الإطارات الأمنية الجهوية بالحرس والأمن الوطنيين. وهذا وقد ثمن السيد والي سوسة المجهودات المبذولة من طرف مختلف الأسلاك الأمنية العاملة بولاية سوسة كما أثنى على الأداء المتميز للسيد العميد شريف سلومة خلال فترة مباشرته لمهامه على رأس منطقة الحرس الوطني بسوسة راجيا له التوفيق ومزيد التألق والنجاح في مهامه الجديدة. استقبل السيد سفيان التنفيري ولي سوسة يوم أمس بمقر الولاية عددا من المواطنين الذين ساهموا في مبادرة تلقائية وتوعية من خلال تنظيمهم لحملة نظافة بحي بير الشباك وذلك تكريما لهم وتقديرا لما أبدوا من روح تطوعية ومواطنة فاعلة في خدمة الصالح العام.

0: في إطار المتابعة المستمرة لحسن سير المؤسسات التربوية الخاصة، شرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة على أشغال اللجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة، وذلك بحضور السادة معتمد مركز الولاية ومعتمدي حمام سوسة أكودة، القلعة الكبرى سوسة جوهرة، زاوية سوسة القصيبة والثريات، الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات المعنية وكافة أعضاء اللجنة. وفي مستهل الجلسة أكد السيد الوالي على الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التربية والتعليم سواء العمومي أو الخاص باعتباره ركيزة أساسية لبناء الأجيال وتنمية الموارد البشرية، مشددا على ضرورة حسن الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة والعمل على توفير أفضل الظروف الكفيلة بضمان الحق في التعليم لكافة التلاميذ في إطار احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وتداولت اللجنة خلال أشغالها في عدد من الملفات المعروضة أبدت الرأي بشأنها والمتعلقة بإحداث مؤسسات تربوية خاصة جديدة، تعيين مديرين بعدد من المؤسسات التربوية الخاصة لشد الشغورات وضمان حسن سير العمل، تعيين ممثلين قانونيين لبعض المؤسسات التربوية الخاصة وفقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. وفي ختام الجلسة شدد سيد والي سوسة على ضرورة التقيد بكافة الشروط القانونية والفنية عند دراسة الملفات واعتماد معايير الشفافية والحيادة. في سياق أيضا متصل، وفي خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية، وين أكيد انعقدت في مقر ولاية سوسة، نسمع تصريح السيد محمد بن سالم كاتب عام المكلف بتسيير شؤون البلدية.
1: في ملف على مستوى تخصص نائل رقم ثلاث شبكات عامة وعام 250 رقم بناء وعندنا 200 رخصة تقسيم بعبارة أخرى، راهو عندنا 1500 ملف تم عرضه على الإدارة الفنية البلدية، بما يعرف أنه راهو إحنا تقسيم الملف اللي تولى المواد تو عرض، راهو ما استحضرناهاش إحنا تو، وكان المفروض الملفات اللي تعرض من طرف السادة التونسيين المقيمين بالخارج يتم إعداد مذكرة فيها بالتنسيق مع الإدارة الجهوية لديوان التونسيين بالخارج، وحطونا علما بحيثيات الملف اللي باش يتم عرضه باش إحنا نحضروا الإجابة اللي تكون شافية وضافة. لا أفاجأ بهذه الطريقة، رأى قلت عندي 1000 ملف على مستوى تاريخ استراق مختلف شبكة عمومية. بالنسبة للمشاريع التنموية داخل بلد المساكن، بطبيعة الحال احنا مساكن تشهد دور حركة تنموية كبرى على مستوى على أقل الاعتمادات المرصودة
2: رقم المعاملات
1: ميزانية التنمية، احنا رصدنا 6.5 مليون دينار لصيانة وتعديل الطرقات، وهذا رقم عمر ما تم رصده على مستوى ميزانية البلدية، وهذا نحكي لو بداية من فيبر 2025 ما عملنا طبعا 4 شهور مكاننا من رصد اعتماد مالي في حدود 6.5 مليون دينار، منهم 3 مليون دينار لتعديل الطرقات و 3.5 للصيانة. والطريقة اللي يحكي عليها المواطن الثاني عفوا هي مشمولة ببرنامج التدخل، وقدمنا على مستوى الدراسات أمس بركة تمت الموافقة من طرف مرافق مصاريف عمومية على الدراسة المتعلقة بمشروع صيانة الطرقات ومشروع تعديل الطرقات، تو تتم الملف مرحلة الدي او باش يتم علينا العروض لاحقا ان شاء الله الشهر الجاي. هذا على مستوى البنية الأساسية. كيف العمادات ما عندناش حتى عمادة ناقصة حاويات فضلات منزلية، يروى مستوى مؤشر النظافة على مستوى كافة العمادات اللي كان فما تشكيات حتى من السادة الحضور لهنا يتفضلوا يشعرون به. احنا اهم المؤشرات البلدية اللي هي الانفراستركتور اللي تم التنور العمومي وتم البنية الاساسية على مستوى الطرقات وتم قطاع النظافة البلدية القائمة بها على الوجه الاكمل وتقدير الشخص مش على خاطر انا كنت عن بلدية مساكن، من افضل مؤشرات رفع الفضلات على مستوى ولاية سوسة، وهذا نتحمل مسؤوليته. وما يأكد هذا حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه على مستوى ميزانية بلدية مساكن، ولأول مرة في تاريخ ميزانية البلدية حجم الإنفاق بلغ 3.5 مليون دينار وحدها مخصص لاقتنام معدات نظافة وطرقات، مع 500 ألف دينار في حدود 1100 حاوية للحاويات الفضلات المنزلية. راهي المؤشرات نتاعنا قاعدة تطلع، ما نجيوش نربطوا ونقيموا عمل بلدي بشكل عام وعمل هيكل الدولة بمجرد ترخيص استثنائي للربط بمختلف الشبكات العمومية. والسيد هذا اللي يحكي الملف وراه جاي في منطقة بوذبان، ومنطقة بوذبان راهي خارج مثل التاهي العمرانية وفيها تجمعات سكنية متفرقة، حتى إشكاليات تقنية على مستوى الربط من طرف المؤسسات الوطنية إشكال كبير. سي كيفي رانا ما عندنا حتى إشكال لحل الملفات اللي تقول له عارفها السادة المواطنين، مكاتبنا مفتوحة، مصالحنا مفتوحة، طريقة التعامل بتاعنا ربما يصير فيها إشكالات على مستوى التواصل مع المواطن، مستعدين باش نحلها عن حساس استمرار السبت والأحد 3 سوايع يكون فري بدار الفنية البلدية مفتوحة للسادة المواطنين يومي السبت والأحد.
0: هذا أبرز ما جاء في كلمة السيد محمد بن سالم كاتب عام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن، يقول ما يجيش نقيم عمل البلدية

وهي كل الدولة بمجرد ترخيص استثنائي للربط بالشبكات العمومية. وهذا شعنا في أنفو لوكال. ماضي 3:56 دقيقة، باش خليكم على الموسيقى لبنينة وبعد مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: نسمة سيف،
3: نسمة سيف،
2: انتم تسمعوا في نسمة سيف على RMFM.

0: الترفيه من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم
1: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم
2: الأربعة واربعة وثلاثين دقيقة مواصلين في ساعتنا الثالثة نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 تحية لكل مستمعين نذكركم بإمكانكم دايما وأبداً التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68 تجمع تبعثوا كل مقترحاتكم وتفاعلاتكم وتساؤلاتكم حول المواضيع اللي تسمعوا فيها سينو زيدا مقترحاتكم في بعض الملفات والمواضيع اللي تحبوا تسمعوها في حصصنا ومواعيدنا القادمة كيف تجمع تكلمون على 71-134-396 نحكيه في إطار فعاليات مهرجان مساكن الصيفي تنظم الهيئة المحلية بمساكن الهلال الأحمر التونسي سهرة فنية بعنوان غنيني الجمهور يغني بقيادة المايسترو فتحي الجدي دونك اللي باش تكون في مساكن يوم غد 1 أوت بدار الثقافة بمساكن تظاهرة تجمع بين الفن والعمل الإنساني الحديث عن الدورة هذه وهذه التظاهرة الثقافية حاضر معنا وسعيد برشا باستضافة السيد خالد بن عبد الله رئيس الهيئة المحلية بمساكن للهلال الأحمر أهلا وسهلا
3: سي خالد مرحبا عسلامة جميع المستمعين يسمعوا فينا
2: كل شكر ليك على تلبية الدعوة أيضا حاضر معنا مدام ياسمين علي أهلا وسهلا ياسمين مرحبا كل شكر ليك على تلبية الدعوة والحضور معنا في الاستوديو دونك سي خالد في حديثنا نحكيه على الفكرة في تنظيم هذه المبادرة لأنه نعرف الهلال الأحمر في يعني ديفولي أخرين في تظاهرات أخرى وفي تدخله في عدة ملفات ويعني عمل تطوعي أكيد كبير
3: بالضبط باهي يا أخوي مهدي خلنا نوضح الفكرة هذه خطر العباد اللي تسمع بالهلال الأحمر ديما تقول تبرع بالدم قافلة صحية قفة رمضان حملات يعني الخيرية
2: حاجات الكلاسيكية اللي تعودنا
3: بها الصحية وكي اللي نخدموا فيها والعيادات المجانية وكل صحيح هذا كل موجود وكيف الإسعاف ودورة الإسعاف وكل شيء هذا موجود ما مشيش يعني موجودين ديما على طول العام في الإزاكسيون هذه ديجا عنا شهر التالي خدمنا سبيطار الحي نسخة الثالثة متاعه كانت حملة قافلة صحية مجانية ناجحة على الآخر في البرجين حبينا سنين نستغلوا الصيف ونستغلوا الفترة هذه متاع أوت ومتاع آخر جويلية أول أوت إنه ننظموا حفلة خيرية الهدف منها شو معناها خيرية علاش خيرية على خاطر الهدف منها هو تمويل الأنشطة القادمة متاع الهيئة اللي احنا ديجا تو قادمين على حملة عودة مدرسية, قادمين على حملة اللي بعدها اللي هي حملة تشتي قادمين على تبرعات بالدم قادمين على أنشطة صحية وعيادات مجانية وتقصي وكل المجانية إن شاء الله بشكون على قريب في البرنامج إن شاء الله من هني لآخر العام ولذا علاش هي خيرية على خاطر في المول بها الأنشطة هذه القادمة وفي نفس الوقت هي خيرية وكما كنت تحكي انت تجمع بين النشاط الخيري والتبرع وكل شيء وبين حفلة تكون إن شاء الله حاجة مزيانة على الآخر وعرض فني مزيان على الاخر قيد المايسترو فتحي جدي عرض مزيان عرض غني لي جمهور مساكن يغني سميناه هذا هو
2: جست نقطة أيضا من خلال الحفل متاع غدوة علاش اخترتوا تكونوا ضمن فعاليات مهرجان الصيفي بمساكن
3: والله احنا البرمجة يعني كانت كي تفهمنا مع إدارة المهرجان ومع الجمعية متاع المهرجان اخترنا
2: هو اللي مزيد إثراء المهرجان ولا استغليتوا تقارب ربما باش تكون
3: صحيح احنا استغلينا تقارب الفترة الحقيقة الزمنية في
2: مع العروض
3: مع العروض كل شيء وفرد مرة يعني قلنا علاش لا احنا في مساكن يعني وفي دور يعني مادام الفضاء هو نفسه دار الثقافة مدام في مساكن مدام في الوقت هو نفسه علشان يعني يكون إثراء للمهرجان بتاع مساكن وإحنا الواحد يعمل اللي عليه وكيف كيف زاد المهرجان زاد يعطيهم الصحة وقفوا معنا في التنظيم اللوجستي وفما حاجات يعني ممتاز. وفرها وكل شيء يعطيهم الصحة
2: شنو يستنى فينا ياسمين غدوة في العرض ماذا يميز السهرة بتاع غدوة على باقي السهرات
4: يميز سهرة غدوة على باقي السهرات اللي هي فكرة جديدة أول مرة تجي لمساكن كونسيبت جديد كونسيبت تحفون جمهور يغني باش تكون فما كاراوكي جماعي فرقة تعزف إكران كبير فيه لي باغول نتاع الغنيات والجمهور هو اللي باش يغني فماش فنان يغني
2: دونك نستناو برشا امبيونس غدوه. خالد
3: حاجه مزيانه على الاخر، اكثر من تقريبا اكثر من 40 غنيه في البلاي ليست نتاعنا، اغاني متنوعه مختلفه، تجبد يعني لستيل مختلفين، يعني حاجات قديمه، حاجات جديده، حاجات تونسيه من التراث نتاعنا، حاجات شرقيه، حاجات طربيه، حاجات يعني بالحق يعني العرض ينجم يلم الاذواق الموسيقيه الموجوده كلهم تاع الكبار والصغار. ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه غدوه، وماكمش تندموا ان شاء الله باش تكونوا موجودين. مرحبا بكم الناس الكل، ونفكر نعاود نفكر اللي فما حاجات يعني،
2: وفما نتصور حتى نخليو زاد ياسمين زاد تتفاعل معنا، فما ميساج زاد نتصور من خلال الحفل نتاع غدوه تحبوا توصلوه للناس اللي بتجي تستمتع بالفن وراهي زاد باش تساهم.
4: طبيعة خاطر مش ديما الجو يجي وحده، غدوه باش يعملوا جو، باش يتفرهدوا، باش يتبرعوا زاد، ويعاونوا برشا عبيد على طول العام.
2: ممتاز. خالد
3: جست نفكر بفكره برك، انه ان شاء الله باش يكونوا فما دي كادو، يعني لي تيكي اللي تاخذوهم
4: استحفظوا
3: بهم، فما دي كادو، فما دي سمارت فون للربح، فما دي اكسسوار نتاع كاسك، وفما يعني باور بانك وسبيكرز، فما يعني دي كادو. شكون فما قرعه لايف نهار الايفينمون ان شاء الله غدوه، ومرحبا بكم الناس الكل. يعني
2: الإقبال توا كيفاش على التذاكر سيبان؟
3: والله لا بأس إن شاء الله بقدر تربي نهاري نظومة قاعد يتحسن، وفما يعني سبا بقدر تربي تلقاو تيكيات.
2: الأسعار بقديش خالت؟
4: تيكياتنا بعشرين دينار الفي اي بي وخمستاشن دينار من تيلي، وتلقاونا موجودين قدام دار الثقافة من الخمسة، والأكثرية ولينا مصباح، احنا كنا من العشية ولينا صباحات، مصباح حتى نص الليل تلقاونا قدام دار الثقافة موجودين، ولا في خزامة في موبيستور موجودين، ولا في اللوكال متاعنا في مساكن.
3: بالضبط. بالنسبه كما كنا نحكي، وبالنسبه لل يعني الاقبال تو حاليا سبا النهارين هذوما ديما المساكنيه معروفين انه نخليه لاخر لحظه، ما نعرفش تصير اش حاجه، ما راهو عروض كيما هذه الحقيقه راهو فيها
2: فرصهم
3: راهو فيها
2: ما صارتش قبل في مساكن،
3: اول مره صار في مساكن، وبخلاف كيك راهو فيها تو العروض ديجا مثلا البارح برك في حمام سوسه، وتقريبا اليوم زاد في جمال، يعني عروض الحقيقه نتاع الجمهور يغني، هذه كونسيبت جديد هذا الحقيقه كومبلي برسك في البلايص الكل، ولذا ما تخليوش لاخر وقت، يعني تنجموا ما تخلطوش، حاولوا خذوا تيكيتكم من تو، حاولوا كونوا موجودين، وعلاش لا يكون عرض مزيان، وما كومش تندموا، يعني باش تتفرهدوا باش تتبرعوا للهيئه نتاعنا، وباش تنجموا تربحوا كادوات، يعني ثلاث حاجات يكونوا موجودين في العرض نتاعنا ان شاء الله.
2: دونك غدوه العشره نتاع الليل ان شاء الله في
3: مسرح الليل بالضبط، مسرح يعني الهواء الطلق نتاع دار الثقافه. مرحبا بكم الناس الكل، وهذا هو
2: بعد العرض. دونك ان شاء الله باش تبداو في مرحله تحضير العوده المدرسيه، اول بروجي باش تخدموا عليه.
3: بالضبط ان شاء الله يعني تعدى غدوة الحفلة نرتاحوا شوية، خاطر الحقيقة عندنا تقريبا تو شهرين نخدموا عليها، نرتاحوا شوية وبعد نبدأ إن شاء الله في العودة المدرسية اللي هي حملة كبيرة وحملة تستحق برشا مجهودات، ومن هنا يعني حتى الأول رجوع القراية سبتمبر إن شاء الله نكملوا يعني الحملة متاعنا، وإن شاء الله تعدى حاجة مزيانة، ونستناوكم غدوة باش نجموا كل ما تكون التبرعات وقيمة التبرعات أكثر، كل ما يكون فما أكثر جمهور، كل ما تكون يعني الحمله نتاع العوده المدرسيه خير، او نجموا نعاونوا اكثر عباد، ولذا نستناوكم ما تبخلوش باش تكونوا موجودين ان شاء الله غدو.
2: شكرا لك خالد، يعطيك الصحه. ياسمين زاد كيف يعطيك الصحه، شكرا لكم على التلبيه الدعوه، ان شاء الله اكيد الحفله والتظاهره غدوه تكون ناجحه 100%، ان شاء الله نشوفوا دار ثقافه كومبلي غدوه، لانه الحقيقه اللي فهمته باش تكون فما امبيونس كبيره وحاجه جديده، كونسيبت جديد ما شفناهش قبل في الحفلات اللي صارت في مهرجانات مساكن، في مهرجان الصيفي بطبيعة، هو ضمن المهرجان الحفل غدوة بطبيعة العشرة متاع الليل في دار الثقافة بمساكن. احنا باش نخرجوا، عندك إضافة؟
3: جست حبيت نشكر الأعضاء الكل على تعبهم معنا، نشكر الراديو مساكن على الاستضافة، نشكر مهدي يعطيك الصحة على الاستضافة. مرحبا. ومرحبا بكم الناس الكل، ما تبخلوش، وإن شاء الله تخلطوا على تكياتكم
2: إن شاء الله زينة. شكرا لك خالد، يعطيك الصحة، باش خليكم مع فاصل بعد مواصلين في نسمة صيف. مرحبا. Listen.

0: حيث الشهر على ميرم اف ام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النومرو هاد.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج ستخيكتور امتاح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
7: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أف أم.

0: نسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فن. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فن.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الرابعة في نهاية موعدنا اليوم إن شاء الله باش نكملوا بالأخبار الرياضية، والبداية مع الجامعة التونسية لكرة القدم وين فيها مصدر رسمي من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في تصريح إعلامي ما تم تداوله بشأن إعادة عملية سحب برزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027، وأكد المصدر أنه لا يوجد لأي نية إعادة القرعة، مشيرا إلى أن الأندية لم تتقدم بأي طعن وأن عملية السحب جرت بحضور عدد المنفذ ودون تسجيل أي إخلالات. أعلن النجم الرياضي الساحلي عن التعاقد مع الظهير الأيسر عزمي غومة بعقد يمتد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. نذكر أن غومة 28 سنة ابن النادي الرياضي الصفيقسي، كان خاض تجارب طويلة في البطولة المصرية مع نادي فاركو، حيث لعب خلال مسيرته الاحترافية 161 مقابلة، قدم 5 تمريرات حاسمة وسجل 3 أهداف. أعلن النجم الرياضي بالمتلوي تعاقده مع المهاجم محمد عامر الجويني 23 سنة بعقد إعارة لمدة موسم من النادي الرياضي الصفيقسي. نذكر أن الجويني خريج النادي الرياضي الصفيقسي وسبق له تقمص أزياء المستقبل الرياضي بجابس، كما يشار أنه شارك في البطولة 28 مقابلة، سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة، وتعتبر صفقة الجويني هي الثامنة لفريق المتلوي في الميركاتو الحالي. أعلنت إدارة النادي البنزرتي عن التركيبة النهائية للهيئة التسييرية الموسعة اللي باش تتولى إدارة شؤون الفريق وتسييرها خلال الفترة من 12 جويلية 2026 إلى غاية 11 سبتمبر 2026، وباش تكون كالتالي: الدكتور رياض مقديد كرئيس، سيد محمد أمين البكوري نائب رئيس ومشرف عام على فرع كبر كرة القدم، الأستاذ ريم المعلاوي أمين مال، الأستاذ صابر بن بركة كاتب عام وناطق رسمي، سيد عوازة طرابلسي مدير إداري، السيد نبير عنتر مدير رياضي، سيد محمد صالح العلوش رئيس لجنة الاستشارة والتسويق والدعم، سيد صالح الشيخ رئيس هيئة الحباء والتنظيم، سيد محمد فليس رئيس هيئة الإعلام، عماد العلوي رئيس فرع الشبان كرة القدم، هشام العلوش رئيس فرع كرة السلة، حافظ النفاتي رئيس فرع كرة اليد، حاتم العيادي رئيس فرع الملاكمة، طاهر المشرقي رئيس فرع الكاراتيه، ونور الدين العربي منسق إداري مع الجامعات والهياكل الرياضية. توصل نادي الحزم السعودي إلى اتفاق مع المهاجم دياكيتي من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم. نضم نذكر دياكيتي، انضمام دياكيتي بش يكون في شكل إعارة لمدة موسم واحد بقيمة 300,000 دولار. نذكر أنه عقد المهاجم المالي مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2027. ترجي ودياكيتي، دونك دياكيتي لعب مع الترجي في 17 مقابلة، نجح في تسجيل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. تمكن اليوم الجمعة المدافع المحوري عبد العزيز الكنيني من فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي بالتراضي بين الطرفين، وكان سبق للاعب هذا انضمام الاتحاد الطويل والأولمبي البيجي، كما خاض أيضا تجارب احترافية مع الاتحاد الليبي وأولمبيك الزاوية. كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الأهلي عن حقيقة التفاوض مع المدافع الدولي الليبي واللاعب السابق للنادي الإفريقي علي يوسف. وقال مصدر من الأهلي في تصريح إعلامي أن الليبي علي يوسف مدافع نانت ضمن المرشحين لدعم خط الدفاع، وذكر نفس المصدر أن الأمر يعتمد أولا على حسم ملف محمد علي بن رمضان ثم التفكير في ضم محترف جديد. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا في بيان أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقة الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. وأعلن الفيفا يوم الثلاثاء خططا لتأسيس شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى، يعرض حصصا تصل إلى 20% فيها على مستثمرين خارجين. وقال اليوفا في بيان: لن تشارك أي من المنتخبات التابعة لليوفا في أي مسابقة تابعة للفيفا طالما ظلت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتخلى الفيفا عن هذا المقترح بالكامل، وتقدم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن يفتح أبدا أبواب إدارته أو مسابقاته للملكية الخاصة مرة أخرى. وأضاف البيان: لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهي واحدة من أعظم الموروثات الرياضية لكرة القدم، وقد بني على مدار أجيال على يد اللاعبين والمنتخبات والمشجعين في جميع القارات. بالأخبار الرياضية نوس موعدنا هذا موعدنا إن شاء الله باش يتجدد بداية من الأسبوع القادم. تحية لزميلنا حافظ بن صالح اللي رافقنا في الإخراج الفني، مهدي السياحي يقول لكم إلى اللقاء. نسكن
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي الساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل

0: نسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فن. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فن.
2: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على لرم فن. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على كرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: الحوت
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
6: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرام فام. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الشهر على ميرم اف ام صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية
2: بليسيتي
1: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: ايه شاشة شاشة ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النومرو هات
1: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: كبليسيتي
1: كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660
2: بليسيتي
1: الموسيقى نون ستوب على رما فاما بنت الموسيقى نون ستوب على رما فاما

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على رم اف ام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: مزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام رم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: عام الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على رام فام بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام

تفهم الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام على ارام اف ام

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا.

المحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.